الله عليهما، يقول مسألة إذا جلس إليها إلى القاضي الخصمان فادعى أحدهما على الآخر، لم يسمع أي القاضي الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، وقد يظن الذي يسمع من عامة الناس كلمة محررة أنه لا بد أن تكون مكتوبة، وإنما المقصود أن يكون المدعي قد حدد ما يدعي به صفة ونوعا، فإن كانت نقودا حدد ما يدعي به بالعدد والعملة إذا كانت البلد فيها أكثر من عملة، أما إذا كان فيها عملة واحدة فهي الأصل إلا أن يخصص المدعي الادعاء بعملة أخرى. كان يدعي مثلا في بلادنا أنه يطالب هذا الشخص ب100,000 دولار أو ب1,000 دولار، فحدد نوع النقد وحدد العدد إلى غير ذلك. قال وروي عن عمر بن شبه، هذا في الذي قبله، قال قلينا الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه أي المدعي، فإن اعترف به ألزمه يعني وأخذه بما اعترف به، ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا، فلا بد من تحريره، إن كان نقدا حدد عدده ونوعه، وإن كان من بهيمة الأنعام كذلك، وإن كانت أرضا أو عقارا حدد موقعه وحرر موقعه وحده، وفي وقتنا هذا يحدد موقعه وحدوده ومقدار مقاييس المساحة بما يتعارف الناس عليه في مقدار المساحة. يقول وإذا ثبت هذا فإن كان المدعى أثمانا فلا بد من ذكر الجنس والنوع، فيقول 10 دنانير مصرية، إن كان عينا تنضبط للصفة كالحبوب والثياب والحيوان فلا بد من ذكر الصفات التي تشترط في السلم، لا بد من الوصف والمقدار. وإن كان المدعى تالفا مما له مثل ادعى المثل وضبط بصفته فإن كان مما لا مثل له ادعى قيمته لأنها تجب بتلفه، إذا كان يدعي حاجة لا يجد مثيلا لها لكن قد حررها والمدعى عليه يفهم تحريرها، فإذا ذكر القيمة فهي التي تجب يعني بشروطها وبيناتها. وإن كان مدعى عقارا ذكر موضعه وحدوده وأنه في يده أي المدعي، يحدده بأنه في يد المدعى عليه ظلما، قال أنا أطالبه برده علي. وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها بالإشارة إليها، وإن كانت غائبة ذكر بيان جنسها وقيمتها لما ذكرناه. قال فإن لم يحسن المدعي تحرير الدعوى فهل للحاكم تلقينه تحريرها؟ يحتمل وجهين، أحدهما يجوز لأنه لا ضرر على خصمه في ذلك، والثاني لا يجوز لأن فيه إعانة أحد الخصمين في حكومته، لكن لا شك أن قول الأول في هذه هو الراجح، لأنه مدعي قد يكون لا يحسن الذكر لكنه يدعي حق يجزم بأنه في ذمة صاحبه، يقول فهل الحاكم تلقينه؟ فالقاضي يقول له اذكر عددها أو اذكر هذا النقد هذا المبلغ من أي عين نوع من النقود أو غير ذلك مما يفهمه المدعى عليه.

0: ويقر بأنه هو الذي يدعي به، يقرر المدعي بأن هذا هو الذي يدعي به. قال المسألة، ثم يقول أي القاضي لخصمه، لخصم المدعى عليه، لخصم المدعي: ما تقول؟ فإنه يجوز للحاكم أن يسأل خصم المدعي الجواب قبل أن يطلب منه المدعي ذلك. لماذا؟ لأن شاهد الحال ما حضر المدعي وطلب إحضار المدعى عليه إلا للمطالبة وقد ادعى بها، فقد أغنى ما يراد، يعني ما يتوقع الحاكم. إنما يراد ليسأل الحاكم المدعى عليه فقد أغنى ذلك عن سؤاله، فإن ذلك يقول الحاكم للمدعى عليه: ما تقول بما يدعي؟ فإن أقر حكم للمدعي. إن سأله المقر له إذا قال: احكم لي. لأنه قد يدعي المدعي ولا يريد أن يحكم له، لكن يريد أن يثبت هذا الحق في ذمة المدعى عليه، وهذا ممكن. لو طلب أحد آخر مثلا ب100,000 ريال فأراد أن يحمل وثيقة بذلك لنفسه ولا يريد أن يستلمها لأنه ليس له مكان يضع فيه هذه النقود ولا حساب له مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب، أو قد تكون عليه ديون ولا يحب أن يضع المال في بنك فيطالب، فلا بد أن يقول المحكوم له، المدعى عليه، المدعي يطلب منه أن يحكم له، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة. أما إذا سأله فقال: احكم لي، فإنه يحكم له حينئذ. وفي الأول قد يريد أن يقرر المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه، أو قد يريد أن يحكم له بتسليمه، فلا بد أن يحدد. إذا سأله فقال: احكم لي، فإنه يحكم له حينئذ. والحكم أن يقول: قد ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك له، أو يقول: أخرج له منه، فيكون ذلك حكما عليه، حكما على المدعى عليه. قال المسألة: وإن أنكر لم يخلو من 3 أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما، يعني العين المدعاة، فيقول الحاكم للمدعي: ألك بينة؟ لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حضرمي وكندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي، فقال الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، فليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. وهو حديث صحيح. يقول في الحاشية: أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطني وأحمد، كلهم من حديث وائل ابن حجر. وعجزه من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية: وهو عنه معرض، للروايتين عند مسلم. الحضرمي المدعي لما قال له: لك يمينه، قال: إنه فاجر لا يبالي ما حل على ما حل. فقال النبي: ليس لك إلا ذلك. يعني المدعى عليه لا يشترط في قبول يمينه أن يكون ثقة، عدلا، تقيا، ما دام مدعى عليه وليس مع صاحب الدعوة ما يثبت حقه، وإنما ادعى فقط، الأمر يرجع إلى المدعى عليه، فليس على المدعى عليه سوى أن يحلف بنفي ما يدعي به المدعي. يقول: وإن قال نعم لي بينة أقامها، حكم له بها بدليل الحديث: ولأن البينة كالإقرار، إذ لو أقر حكم له حكم عليه، وإن لم يكن له أي للمدعي بينة قال له فلك يمينه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي. وليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدعي، لأن اليمين حق له، فلم يجز استيفاؤها من غير مسألة مستحقها كنفس الحق. إذا أدعى هذه الدعوة وقال القاضي ليس لك إلا يمينه، القاضي لا يقول للمدعى عليه احلف. إن طلبه أن يحلف حلفه، وإن سكت ولم يطلب يمينه أنهى القاضي القضية بذلك وقال ليس لك إلا يمينه وصرفهما. وإن لم يكن له وين قال له فلك يمينه. وليس للحاكم يستحلف قبل المسألة مسألة المدعي، لأن اليمين حق له، لم يجوز استيفاؤها من غير مسألة مسألة مستحقها كنفس الحق. وإن طلب إحلافه استحلفه وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعوهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث قال المحشي، ذكر المؤلف أنه قال المحشي صحيح أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد كلهم من حديث ابن عباس، وصدره لو يعطى الناس، يعني كاتب الشارح هنا لو أعطي الناس بدعواهم، لكن نص الحديث لو يعطى الناس. قال مسألة النخل عن اليمين، أي نخل المدعى عليه رفض أن يحلف، قضي عليه بنكوله، كان مع ليس مع المدعي بينة، وأخبر القاضي المدعى أن له يمين المدعى عليه، وقال حلفه لي، فرفض المدعى عليه أن يحلف، يقضى عليه بنكوله، بما روي أن ابن عمر باع زيد ابن ثابت رضي الله عنه، فدعا عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه عبدا، فأنكر ابن عمر فتحاكم إلى عثمان، قال له عثمان احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى أن يحلف فرد عليه العبد. الحديث هذا يقول موقوف حسن، أخرجه البيهقي عن سالم بن عبد الله به وإسناده حسن، ويروى أن عبد الله بن عمر قال والله ما كذبت، ولكني لن أحلف على مال، لا يريد أن يأخذ هذا المال بحلفه، فرفض أن يحلف، فرأى تحمل إرجاع العبد إليه أخف عليه من أن يحلف على هذا المال. قصة ما ذكرها لكنها مذكورة في الرواية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدة عليه الحديث المتقدم، فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. وعن أبي الخطاب، معروف أبو الخطاب هذا من علماء الحنابلة تقدمين قبل من قدامه من فترة، وعن أبي الخطاب وعند أبي الخطاب لا يحكم بالنكول ولكن ترد اليمين على المدعي. قال وقد صوبه أحمد وقال ما هو بعيد يحلف ويأخذ، قال للناكل لك رد اليمين على المدعي، فإن ردها على المدعي استحلفه وحكم له، وهو قول أهل المدينة. روي عن علي رضي الله عنه لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني. قال المعلق حديث ضعيف، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من رواية ابن عمر، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله لا أعرف محمدا وأخشى أن يكون الحديث باطلا فإسناده ضعيف لضعف محمد بن مسروق وجهالته. فالعبرة بقول بالله بأول ما قيل إذا رفض اليمين يحكم عليه، لكن لو طلب يمين خصمه ورفض أن يحلف المدعي رد دعواه. المسألة إن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ببينته وتسمى بينة الخارج، وبينة المدعى وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل. وقد اختلف عن أحمد فيما إذا تعارض، فأنا تقدم بينة المدعي ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال، وعنه تقدم بينة المدعى عليه بكل حال، لأن جنبة الداخل أقوى بدليل أن يمينه تقدم على يمين المدعي. إذا تعارضت البينتان وجب تقديمه كما لم يكن لهما بينة، يعني كما لو لم يكن لهما بينة. وعنه إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك، بسبب الملك فقالت البينة نتجت، يعني هذه بهيمة الأنعام في ملكه، أو كانت أقدم تاريخا قدمت بينته، لأنها إذا شاهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد. وقد روي عن جابر بن عبد الله أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة وبعير، فأقام كل واحد منهما البينة لأنها له، أنتجها فقضى بها صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده. قال المعلق حديث ضعيف أخرجه الشافعي والبيهقي كلاهما من حديث جابر بن عبد الله. قال ابن الكماني الجوهر النقي، جوهر النقي هذا حاشية على السنن الكبرى للبيهقي مطبوع بالطبعة الهندية في إسناده إسحاق بن أبي فروة، ضعفه البيهقي في أبواب سجود التلاوة، وفيه ابن أبي يحيى واهم، وكرره البيهقي من وجه آخر، وفيه زيد بن نعيم لا يعرف حاله. قال الذهبي لا يعرف بغير هذا الحديث وهو حديث غريب. قام كل واحد منهم بينة، قدم بينة المدعي لما سبق، وهو أن من بيده العين مدعى عليه. الناس إذا رأوا إنسان معه شيء من المال يجزون هذا له، يتصرف به تصرفا ملة، قد يشهد أنها له بناء على ظاهر الحال، فتكون البينة في القاطعة أو لا. قال البينة على المدعى عليه. قال في الحاشية يقول واجل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بينة على المدعى عليه. قال أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس. وقال البيهقي قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان إلا الفريابي، وأخرجه الترمذي والدارقطني كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبد الله العرزمي متردد هل هو العرزمي أو العزرمي، لكن هو الذي تحدث عن ضعف الآن يضاعف في الحديث من قبل حفظه. قالت ضعفه ابن المبارك وغيره، وذكره ابن حجر في التلخيص وقال إسناده ضعيف، وزعم العصيلي أن قوله البينة إلى آخره من قول ابن عباس، وأدرج في الخبر حكاه القاضي عياض. قال ابن حجر الحديث المتفق عليه فيه اليمين على المدعى عليه فقط، فالمستنكر عند الحفاظ الزيادة في أوله، وهي ما ذكره مصنف البينة على المدعي. ومع ذلك وردت من وجوه متعددة كما في سنن البيهقي. يقول البينة على المدعي فجعل جنس البينات في جنبة المدعي، فلا يبقى في جنبة المنكر بينة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة بدليل أنها تثبت شيئا لم يكن، يعني أثبتت ما يدعى من الملكية وما كان له أثر بين، بينما بينة المدعى عليه تشهد للحال فقط. وبينت المدة عليه إنما تثبت ظاهرا، دلت عليه، دلت اليد عليه فلم تكن مفيدة فوجب تقديم ما كان أكثر فائتنا لغيره، ولأنه تجوز الشهادة بالملك لرؤية اليد والتصرف، فجائز أن تكون مستندة بينة المدعي، فصارت بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي كما تقدم على اليد. كما أن شاهدي الفرع ما كانا مبنيين على شاهدي الأصل، لم تكن لهما مزية على شاهدي الأصل، كذا ها هنا قال مسألة، وإن أقر صاحب اليد لغيره أي لغير المدعي صار مقر له الخصم فيه، وقام مقام صاحب اليد في كل ما ذكر، يعني كما أن صاحب اليد بينته لا تكون كافية فكذلك بينة المقر له. المسألة، وإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين، لأن كل واحد منهما يده على نصفها، والقول قال صاحب اليد مع يمينه، وإن نكل عن اليمين قضى عليهما بالنكول وجعلت بينهما نصفين، لكل واحد منهما النصف الذي كان في يد صاحبه أي الذي ادعى به، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعهم. قال مسألة، إن أقام كل واحد منهما بينة وتساويا تعارضت البينتان وقسمت العين بينهما نصفين لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين. قال ذكره ابن منذر، قال المعلق أخرجه أبو داود والحاكم كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري، وأخرجه البيهقي وكذا إسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية، كلاهما من حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى. قال عنه المنذري إسناده كلهم ثقة، نقله الزيلعي لكن حوله كلام أورده ابن حجر في التلخيص، ونقل عن البيهقي أنه معلول. قال الحاكم صحيح لإسناده على شرطهما، وافقه الذهبي وضعفه الألباني في إرواء الغليب. لا شك أن تصحيح المتقدمين علماء أرجح من ترجيح المتأخرين، لأن أولئك أدركوا ما لم يدركه المتأخرون، فما دامت المسألة متأرجح بين هذا وذاك فالأخذ بقول العلماء الأصيلين في علمهم. المسألة، وفي لفظ أخرى يقرع بينهما، وقال أبو الخطاب وفيه رواية أخرى يقرع بينهما، فمن خرجت له قرعة حلف أنها له لا حق لغيره فيها، وكانت العين له كما لو كانت في يد غيرهما. قال الخراقي فيحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به، ولأن البينتين لما تعارضتا من غير ترجيح وجب إسقاطهما كالخبرين إذا تعارضا، لأنه لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما، ولا تتعين إحداهما لأنه تحكم، يعني تعين إحداهما لما تعين بينة المدعي في حال ما تكون العين في يد المدعى عليه لسبب ما يترجح للقاضي أن بينة المدعي عندما شهدت له إنما شهدت بموجب ظاهر الحال، لكن في هذه الحالة التي ليست في يد أحد منهما شيء، يقول كما لو كان في يد غيرنا، قال الخراطي: ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم به المحكوم له به، ولأن البينة لما تعرض ثام غير ترجيح وجب إسقاطهما، ولأنه لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما ولا تتعين إحداهما لأنه تحكم لا دليل عليه، فلن يبقى إلا إسقاطهما، ولكل واحد منهما النصف الذي يده عليه مع يمينه، كما لو لم تكن بينة. وعنه أيضا الإمام أحمد أن العين تقسم بينهما من غير يمين لظاهر الحديث الذي رويناه، ولأن قد قررنا أن بينة الخارج مقدمة، وكل واحد منهما داخل في نصف العين خارج في نصفها الآخر، فتقدم بينة النصف للذي في يده في يد صاحبه، ولا يحتاج إلى يمين، تقدم بينة صاحبه في النصف الآخر. قال بينة مسألة: فإن ادعاها أحدهما العين وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، لأن الذي ادعى النصف وليس في يد أحد منهما شيء اعترف أنه ليس له سوى النصف، فيبقى النصف الآخر لا مدعي به، واليمين على مدعي النصف لأن يده على النصف، فالقول قوله فيه مع يمينه، ويد مدعي الكل على النصف الآخر ولا منازع له فيه، فيبقى في يده بغير يمين. فالمسألة: فإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل، لأنهما أي البينة تعارضا في النصف، فيكون النصف لمدعي الكل بلا تنازع، والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي البينتين تقدم، وظاهر المذهب تقدم بينة المدعي فتكون الدار كلها لمدعي جميعها. الثالث: أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، وقد مضى الكلام فيه. إن أقر لهما صارت كالتي في أيديهما وقد مضت. فالمسألة: وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له ببينة لما سبق، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها، لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينا ولم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كره، رواه أبو داود. قال المعلق: إسناده جيد، أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وأحمد كلهم من حديث أبي هريرة مع تغير يسير فيه، ورجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود من وجه آخر. ولأنهما تساوى في الدعوة وعدم البينة واليد والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدا في مرض موته ولا مال له غيرهم. رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له ستة أعبد، فأعتقهما جميعا قبل موته وليس له مال سواهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورد إعتاقه وأقرع فأخرج الثلث ليكون له الحرية، كما لو اعتق عبيدا في مرض موته ولا مال له غيرهم. فذكر أبو داود أبو الخطاب فيما كان لكل واحد منهما بينة روايتين، أحدهما تسقط البينتان كما ذكرنا وقد سبق دليلها حكمها، والثانية تستعمل البينتان في كيفية استعمالهما روايتان، داهما قسم العين بينهما، والثانية تقدم بينة أحدهما بالقرعة. ووجه الأولى ما روى أبو موسى أن رجلين اختصما إلى سلم في بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال المعلق: إنه غريب أخرجه أبو داود والبيهقي كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري، واللفظ للبيهقي وإسناده حسن، لكن في هذا المتن اضطراب كما تقدم في الذي قبله. إذا قال البيهقي يحتمل على البعد أن تكون قضيتين، والحديث معلول عند أهل الحديث. وإذا قلنا يقرأ بينهما فوجهما رواه الشافعي، فوجهه ما رواه الشافعي رفعه إلى ابن مسيب أن الرجلين اختصما إلى رسول الله في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة وعلى عدة واحدة فأسهم بينهما. قال مرسل أخرجه البيهقي عن ابن مسيب مرسلا، وقال أبو داود في المراسيل وله شاهد آخر عن سليمان بن يسار مرسلا، وهو من طريق ابن لهيعة. الصحيح في المذهب أنه يقرأ بينهما، فمن خرجت القرعة له حلف سلمت إليه، وهو دليل على أن البينتين سقطتا بإيجاب اليمين كمن وقعت له القرعة. وجهه أن البينتين حجتان، إذا تعارضت على وجه لا ترجح إحداهما على الأخرى سقط الاحتياج بهما كالخبرين إذا تعارضا. رؤي خبر في طريق صحيح، رؤي خبر يضاده 100% من كل وجه، يقول صحيح ألغي الخبران كلاهما ولم يعمل بأحد منهما وينظر لما سوى ذلك ما يمكن أن يسلك عند التقاعد. قال هنا: وأما حديث ابن مسيد فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه، وإن لم يكن مذكورا في الحديث فليس بمنفي. وأما حديث ابن موسى فيحتمل أن الشيء كان في أيديهما فأسقط البينتين وقسمه بينهما على أنه روي في الحديث ولا بينة لهما. يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي كلهم من حديث أبي موسى أن الرجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. تنبيه: تبين أن في هذه الأحاديث اضطرابا، فتارة تذكر ليس لهما بينة تذكر، وتارة أقام بينة، وتارة أقام شاهدين، وقد تقدم ما فيه الكفاية. وقد ذكر البيهقي أن سبب ذلك ربما كان في قضيتين، الله أعلم.
1: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاذكروني أذكركم.

0: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم.
2: أسأل سماحتكم الكريمة من طرف قراءة القرآن الكريم، لأنني أحاول على إتقان القراءة لقراءة القرآن الكريم، بل يصعب علي ترميز القراءة، وينبغي أو يبقى يحدث معي التأتأة في القرآن الكريم، وليس لدي أحد من الناس يعلمني الترميز. فهل أتابع بقراءتي في القرآن أم غير جائزة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
3: القرآن الكريم يقرأه الإنسان بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات.
2: نعم.
3: فاتقوا الله ما استطعتم.
2: نعم.
3: فيقرأ الإنسان بقدر استطاعته، إذا كان عنده معرفة للحروف وإقامة لها بقدر المستطاع. وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر التلاوة وأجر المشقة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق، له أجران، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: فنقول لهذا الأخ، استمر في قراءتك ما دمت تعرف أن تقرأ، وبقدر ما تستطيع أقم الحروف، وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة، وليس عليك شيء وراء ذلك.
2: سنتم.
1: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم، في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجيري الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد أي تعب.

واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون رحمهم الله في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله، وهو حديث الفنون الطويل. وقال عطية العوفي رحمه الله: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه وضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر، فكان يضعه هارون عليه السلام ويضربه موسى عليه السلام بالعصا. سبحان الله العظيم. وقال قتادة رحمه الله: كان حجرًا طوريًا من الطور يحملونه معهم، حتى إذا نزلوا ضربه موسى عليه السلام بعصاه. وقال الزمخشري: وقيل كان من رخام، وكان ذراعًا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من أسس الجنة، طوله 10 أذرع على طول موسى عليه السلام، وله شعبتان تتقدان أي تضيئان في الظلمة، وكان يُحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم عليه السلام من الجنة فتوارثوه، حتى وقع إلى شعيب عليه السلام فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل عليه السلام: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة، أي قدرة الله، ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته، أي في المكان الذي يُضع فيه الأشياء. قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن رحمه الله: لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه. قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر، ثم يضربه فيبس. فقالوا: إن فقد موسى عليه السلام هذا الحجر عطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر رحمه الله: قلت لجويبل: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى عليه السلام يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فينتضح من كل عين على رجل، يعني ينتضح الماء من كل عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى عليه السلام الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد رحمه الله نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما: وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها
متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، الانبجاس أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك، والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى عليه السلام استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري رحمه الله: فبطلوا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو كأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف رحمهم الله في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وثومها بالثاء. وكذلك فسره مجاهد رحمه الله في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن رحمهم الله في قوله وفومها، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثوم. قالوا: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. وقال ابن جرير رحمه الله: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم: وقعوا في عاثور شر، وعافور شر، وأثافي وأثاثي، ومغافير ومغاثير، وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله وفومها: ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول: قد كنت أغنى الناس شخصاً واحداً ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا مسلم الجرمي، حدثنا عيسى بن يونس عن رشيع عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وفومها، قال: الفوم الحنطة.
بلسان بني هاشم، وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء رحمهم الله وفومها قال خبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحسين عن أبي مالك رحمهم الله وفومها قال الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم رحمهم الله، والله أعلم. وقال الجوهري الفوم الحنطة، وقال ابن دريد الفوم السنبلة، وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبذ. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبايعه فامي مغير عن فومي. وقال البخاري رحمه الله وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله اهبطوا مصر هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف اهبطوا مصرا. قال ابن جرير رحمه الله ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه رحمهم الله. قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله نحو ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنهما اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير رحمه الله واحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قواريرا قواريرا. ثم توقف في المراد ما هو، أم مصر فرعون أم مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله في نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم. قال الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عياذا بالله منهم. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجدهم، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. اللهم أعزنا بطاعتك.
ولا تذلنا بمعصيتك. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال هم أصحاب النيالات، يعني أصحاب الجزية الذين تؤخذ منهم الجزية. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الحسن وقتادة رحمهم الله في قوله تعالى وضربت عليهم، قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الضحاك رحمه الله وضربت عليهم الذلة، قال الذل. وقال الحسن رحمه الله أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية، أي تأخذ منهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي رحمهم الله المسكنة الفاقة أي الفقر. وقال عطية العوفي رحمه الله الخراج أي ما يدفعون من الأموال. وقال الضحاك الجزية أي ما يؤخذ منهم الجزية. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله، نعوذ بالله من غضب الله. قال الضحاك رحمه الله استحقوا الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس رحمه الله فحدث عليهم غضب من الله، نعوذ بالله من غضب الله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير رحمه الله يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملها وترجع بهما، قد صار عليك دوني. ومعنى الكلام إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر دفع الحق واحتقار الناس. فلا تدفع الحق ولا تحتقر مسلما. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت لا أحجب عن النجوى، يعني عن أتكلم سرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن كذا ولا عن كذا. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثي وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، أي أعطاني الله الجمال، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين، يعني الشراك الذي يكون في النعل، أو قال وما فوقهما أفليس ذلك هو البغي، فقال لا ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس أي احتقر الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم
الاحتقار والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. فعلينا أن نحذر الكبر، رد الحق واحتقار الناس. لا ترد الحق ولا تحتقر مسلما، ومن عرف نفسه لم يتكبر. ما لابن آدم والكبر، فأوله المني الذي يكره ريحه، وأيضا إذا مات يجيف يصير جيفا، وأيضا بطنه ملآن نجاسة. من كان هذا وصفه كيف يتكبر؟ قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، الله أكبر، ثم يقيمون سوق بقرهم في آخر النهار. أعوذ بالله، يقتلون 300 نبي وفي آخر النهار يفتحون سوقهم كأنهم لم يفعلوا شيء. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكبر والفجور. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. أعوذ بالله. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم. وعلينا أن نعتبر ونتوب إلى الله ونحذر العصيان والكبر والبطر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله تعالى:

0: لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما تقول الملائكة عليهم السلام للمؤمنين عند الاحتضار عند خروج الروح في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله قال: قال سلمان رحمه الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. اللهم نوِّر قلوبنا بنور الإيمان، وثبِّتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداةً مهتدين، وتوفَّنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة.
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: بعض الناس بهم مس من الجن، ويذهبون إلى المشايخ للمعالجة من هذا المس عن طريق قراءة العزائم وتحضير الجن ونفخ البخور وحفلات الزار النوبات مع الضرب بالدفوف والطبول وذبح الأغنام. ما هو حكم الإسلام في هذه الأعمال؟ وهل هناك مس من الجن للإنس؟ وهل يفعل ذلك جن مؤمنون مؤاخاة لبعض الناس؟ وهل يجوز حل السحر عن طريق العزائم وتحضير الجن؟ وما هو العلاج للمس من الجن؟ أرشدونا بارك الله فيكم وجزاكم ألف خير.
4: الكلام في هذا الموضوع يطول ولا يحتمله مثل هذا المقام، والقول فيه بإيجاز أن ما أشار إليه السائل وصفه من فعل من يسميهم بالمشائخ أمر منكر وعمل باطل محرم، وهو في الحقيقة من الاستمتاع الذي قال فيه أهل النار: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فلا يحل مثل هذا العمل، لا يحل تحضير الجن، لأن هؤلاء لا يحضرون إلا بنوع من الشرك، لا يجتمعون عند شخص إلا بالشرك بالله. وهذه العزائم التي في هذا الباب ومن هذا المجال والبخور وذبح الأغنام كلها من الشرك، لأن الذبح هذا للجن، والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأل فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أما هل يصرع الناس ويحصل لهم صرع من الجن؟ فنعم، وجد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وأما كيف يعالج، فأنفع العلاج كتاب الله جل وعلا، والالتجاء إليه من أهل التقوى، لأنه لا يعالج بكتاب الله فاسق منحرف ولا ضال معطل لشريعة الإسلام. لا يضرب بالسيف إلا من يتقن ضربه ويصدق في استعماله. وأنصح السائل أن يراجع زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام العلامة ابن القيم، فهو كتاب نفيس فيه بيان للمعتقد وإيضاح لهدي المصطفى وبيان شيء كثير من أحكام دينه، وموجز عن سيرته الكريمة، وفيه شيء من بيان هديه في علاج المصروعين. أما حل السحر بالسحر فلا يجوز عن طريق الجن. وأما استعمال العزائم فاختلف العلماء في جوازها إذا كانت من القرآن والسنة، أي إذا كانت بالكتابة الواضحة، إذا كانت تشرب ماء. والأولى استعمال القراءة الشفوية، بأن يقرأ من علمت تقواه وعرف تورعه عن الحرام وانقياده لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرف تجنبه المخالفات وتنحيه عن البدع والخرافات. فليس كل من تزيى بزي الصلحة وظهر بمظهر الأتقية وأبدى التنسك وهو يخالف سنة المصطفى ممن يستفاد منه حقيقة. فلا بد من معرفة عقيدة الشخص الذي يذهب إليه. إن وجود الصرع من المس بالجن هذا أمر لا ينكره إلا مكابر، ويوجد في الزمن القديم والحديث من يصابون بأذى وعند القراءة عليه ممن هو أهل لذلك يحصل خطاب من الماس على لسان الممسوس ويلتزم بالخروج وتركه، ثم بعد فترة يعود الشخص المريض لا شيء فيه ولا ارتباك، بل يعود إلى طبيعته الأولى. وهذا من الأدلة المعاينة التي يعرفها من شاهدها ويعلمها من سمع عنها. والنصيحة مني لكل مستمع أن يكثر من طاعة الله، وأن يتحرز بذكر الله في صباحه ومساءه، في خروجه من منزله وعودته إليه، وعندما يأوي إلى فراشه، وعندما يستيقظ من فراشه. يكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا من أعظم يتدرع به عن هذه المصائب والمشاكل. وأرشد إلى كتاب ثمين فيه أحاديث كثيرة للاستعاذة، وغالبها صحيح أو أكثرها، وهو كتاب عدة الحصن الحصين، وعليه شرح للشوكاني يسمى تحفة الذاكرين، وهو كتاب لطيف لكن فيه أحاديث كثيرة نافعة في هذا المقام. وأوسع منه كتاب الأذكار للإمام النووي، وغالب ما فيه إما صحيح أو حسن على الأقل، ويندر أن يكون فيه حديث باطل. أرجو أن يوفق كل مسلم للالتجاء إلى الله في دفع كل مكروه واجهه، والله المستعان.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
4: إمام لا يطمئن في قراءة الفاتحة وبخاصة في الصلاة السرية، نصحناه مرارا لكنه لم ينتهي، فهل يلزمني إعادة الصلاة مع العلم أني أعيدها بالفعل منفردا؟
5: الجواب: قراءة القرآن عموما الناس يختلفون فيها من ناحية صعوبة القراءة ومن ناحية سهولة القراءة، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولا شك أنه يطبقها في الصلاة السرية. هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ كل آية من آيات الفاتحة ويتنفس بعد نهاية الآية الحمد لله رب العالمين، ثم يتنفس ثم يقرأ الآية التي بعدها ويتنفس، وهكذا حتى يختمها. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى الإمام أن يحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية عليه أيضاً أن يراعي حالة المأمومين، ما يراعي حالته فقط، لأنه قد يكون القرآن عليه سهل، القراءة تكون سهلة، فيمكن أن يقرأ الفاتحة كلها في نفس واحد بالنظر إلى سهولة القراءة. وبعض الناس تكون القراءة عليه صعبة، فالأول قد يقرأ الفاتحة في خلال دقيقة واحدة، والثاني قد يقرأ الفاتحة في خلال 3 دقائق. ومن المعلوم أن المأمومين يختلفون في قراءة الفاتحة، فمفروض على الإمام أن يراعي حالة المأمومين. ومعنى مراعاة حالة المأمومين في مثل قراءة الفاتحة أنه يقدر أصعبهم قراءة لها، فيقرأها هو قراءة مرتلة، وإذا انتهى منها يسكت أيضا حتى يراعي أن من خلفه قد قرأ الفاتحة، وبخاصة في الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العشاء. أما بالنظر للركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر ومن المغرب ومن العشاء، فالمأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ شيئاً من القرآن، هذا في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فإنه يقرأها، وبالله التوفيق.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نستجشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

يخبر تعالى أن من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات. ولهذا قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تنقلب قلوبهم ويميل إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله ثم تاب عليهم، أي قبل توبتهم، إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها.

وكذلك لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم كعب بن مالك وصاحباه، وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنن. حتى إذا حزنوا حزنا عظيما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي على سعتها ورحبها، وضاقت عليهم أنفسهم التي هي أحب إليهم من كل شيء، فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجري العادة بالضيق منه، وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو 50 ليلة، ثم تاب عليهم، أي أذن في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا، أي لتقع منهم، فيتوب الله عليهم، إن الله هو التواب، أي كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والعصيان، الرحيم، وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين، في جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها، ومنها لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة، ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر، ومنها أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة، ومنها أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين، ومنها أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم، فقال خلفوا، إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم، أو خلفوا عن من بت في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل تخلفوا، ومنها أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال:

أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به، قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه، وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خلية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

يقول تعالى حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من الأعراب الذين أسلموا فحسن إسلامهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق بأحوالهم، ولا يرغبوا بأنفسهم في بقائها وراحتها وسكونها عن نفسه الكريمة الزكية، بل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها. فعلامة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان التام به ألا يتخلفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال: ذلك بأنهم، أي المجاهدين في سبيل الله، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، أي تعب ومشقة، ولا مخمصة في سبيل الله، أي مجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار من الخوض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم، ولا ينالون من عدو نيلا كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليه من حقه وحق خلقه، فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم. ثم قال:

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا في ذهابهم إلى عدوهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ومن ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله ونصحوا فيها. ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير.

يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك وتفوت به كثير من المصالح الأخرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من البلدان والقبائل والأفخاذ، طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال: ليتفقهوا، أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت، فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهي قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.

وهذا أيضا إرشاد آخر، بعدما أرشدهم إلى التدبير في من يباشر القتال أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب في الأقرب من الكفار، والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. واعلموا أن الله مع المتقين، أي وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله يعينكم وينصركم على عدوكم. وهذا العموم في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جداً.

يقول تعالى مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين، فقال: وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبينا الحال الواقعة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر، وهم يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها، وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه.

وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها فازداد لذلك مرضهم وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا وهم كافرون. وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى:

يعلمون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، فالله تعالى يبتليهم كما هي سنته في سائر الأمم بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. وقوله

يعني أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها نظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين ويقولون هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين، فجزاهم الله بعقوبة من جنس عملهم، فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم أي صدها عن الحق وخذلها، بأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم، فإنهم لو فقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها. والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان، كما قال الله تعالى عنهم: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت.

يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم، يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم، ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتعزيره وتوقيره، فإن آمنوا فذلك حظهم وتوفيقهم

0: وإن تولوا عن الإيمان والعمل فامضي على سبيلك ولا تزل في دعوتك، وقل حسبي الله، أي الله كافي في جميع ما أهمني، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت، أي اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: الحسد من صفات إبليس، وما الذي أهبط إبليس من الملأ الأعلى إلا خصلتان قبيحتان: التكبر، لأنه ليس من حقه أن يتكبر في الكبرياء أو لله وحده، والحسد لآدم، لما حسد آدم تكبر عن أمر ربه فلم يسجد. فمن اتصف بهذه الصفة فقد شارك إبليس وقاسمه الحسد واتبعه وآخاه عليها. المنعم والمتفضل هو الله، ولا تتمنى ما

0: فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، واسأل الله من فضله. اسأل ربك، لا تحسد أخاك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لماذا تحسده؟ على ماذا؟ على فضل أعطاه الله. اسأل ربك ولا تتمنى ما عنده، اسأل ربك أن يعطيك. وأقبح الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له، هذا أعلى درجات الحسد، يتمنى أن النعمة تزول عنك ولو أنها لم تحصل له، لكن يريدك أن تحرم منها. وهذا وعياذ بالله مما يسبب له الاحتراق في نفسه في قلبه، ثم ذلك يوصله إلى النار. الحسد لا يحل منه شيء إذا كان على هذه الصفة، تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى زوالها لتحصل له أو يتمنى زوالها ولو لم تحصل له، وهذا أقبح. أما إذا كان في الحسد شيء جائز فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز إلا في مسألتين. وهذا الجائز يسمى غبطة، ليس الحسد المذموم، وذلك أن ترى إنسانا قد أعطاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس، وأنت ليس عندك علم تتمنى إن عندك مثله لتعمل مثل عمله، فأنت وإياه في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه بالليل والنهار، يتصدق ويصل رحم ويحسن، يعمل الأشياء التي تنفعه وترفعه عند الله، ينفع بها الإسلام والمسلمين، يريد بذلك وجه الله، وأنت ليس عندك مال لكن في نفسك تتمنى أن عندك مثله لتعمل مثل عمله، فأنتم في الأجر سواء. هذا هو الحسد إن سمي حسد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه حسد، لا حسد، يعني لا حسد جائز إلا في اثنتين. وهذا الحسد فما يسمى حسد الغبطة، ليس الحسد المذموم الذي يتمنى به زوال النعمة عن الغير. فذلك الذي هو من صفات إبليس. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يطهر نفسه بقدر الإمكان، يفرح للناس بالخير، للمؤمنين يفرح لهم بالخير ويهنئهم ويدعو لهم بالزيادة، لأن المعطي والمنعم هو الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله؟ فلماذا تحسده؟ الرب عز وجل حكم عدل، هو الذي يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. المؤمن أخو المؤمن، لا يحسده ولا يظلمه، كونوا عباد الله إخوانا، لا تحاسدوا لا تناجشوا، حاسب نفسك وفكر، هل أنت تحب أو ترضى أن أحدا يحسدك؟ وأقبح، ومن أقبح حسد أيضا عين الحسود، الحسود العيان الذي إذا رأى نعمة على أحد والعياذ بالله اشتعلت في نفسه شعلة من نار. ولذا أمرنا أن نستعيذ بالله من شره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عين الحسود من أقبح الصفات، أن يكون إنسان متصف بهذه الصفة السيئة، أنه يحسد الناس فيكون سبب في إصابتهم في أنفسهم في أموالهم في أموالهم في أولادهم. إذا رأيت عليه نعمة برك، يعني قل ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وافرح له بالخير واسأل ربك من فضله، لأنك مهما كان لن تحصل على شيء إلا بقضاء الله وقدره، والذي أعطاه هو قادر أن يعطيك. اتصل بربك واسأله وافرح لأخيك بالخير.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
3: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
3: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
4: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
5: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
3: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
0: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
6: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
3: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
7: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه وسلم في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
8: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
3: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
9: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشريعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: من سنن الهدى، صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
11: لقد حث الإسلام على تربية الأولاد ومحاولة وقايتهم من النار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. هل من توجيه لتربية الأبناء والأولاد بشكل عام في الإسلام، وما هي الأسس في ذلك؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تربية الأولاد أمر واجب على الآباء وأمان في أعناق الآباء والأمهات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم النار بطاعة الله، وقوا أهليكم النار بأن تدعوا من الخير وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتعينوهم على فعل الخير. يقول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا لقمان لابنه جاء ذكرها الله في كتابه للاعتبار والاتعاظ بها وتطبيقها والسير على نهجها. إذن فالآباء والأمهات أمنا وعلى أبن وبنات، أولا بالنفقة والعناية، ثم بالتربية والتوجيه، والقيام بالحق الواجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر التعليم النبوي، نأمرهم وهم أبناء سبع الصلاة، نرغبهم فيها، نحثهم عليها، نضربهم على أبناء عشر حتى يعتادوها ويعلموا أهميتها، نفرق من المضاجع حتى يكونوا عندهم بعد عن الشر وعن المشتبهات وبعد عن وسائل الشر على اختلاف أنواعه. كل هذا حماية الأخلاق والقيم والفضائل. أيها الآباء، إن عندكم مسؤولية تربية أبنائكم، فربوا تربية صالحة، كونوا قدوة من خير ليشاهدوا منكم الخير والصلاح والاستقامة، ليروك أيها الأب بارا بأمك، ليروك مكنا لأبيك، ليروك واصل لرحمك، ليروك محافظ على الصلاة في أوقاتها، ليروك صادقا في حديثك وأمينا فيما تمنت عليه، ليروا منك أخلاقا فاضلة، فإن أعمال تعكس صورة صحية من أعمالك وأخلاقك، فكن قدوة لهم بالخير واصحبهم معك، فعرفهم المكارم والفضائل وأبعدهم عن رذائل الأمور وعن جلساء السوء، واهتم بشأنهم وجلسائهم ومن يخالطهم صاحبهم، لتأمن بتوفيق الله على أخلاقهم وسلوكهم. أيها الأم العزيزة، البنات أمانة في عنقك، فاتق الله بهن ربهن وعلمهن وثقفهن، واجعلهن ينتقلن من بيتك للأزواج، وقد تعلمن ثقافة البيت وأحوال البيت وطهي الطعام وإصلاح البيت، تربية الأولاد، ربيها على كل خلق قيم، لتخرج من بيتك إن شاء الله وهي مؤهلة لتكون راعية على بيت زوجها، والله سائلها عن رعيتها. إن تعالى بوين في تربية الأولاد أمر مطلوب، بالحديث: ما نحل واد ولده خير من أدب حسن. فأعظم هديك لأبنائك وأعظم صلتك بهم أن تدعو إلى الله وتحذر من الشر وتأمرهم بالخير. وأسأل الله يصلح ذرياتي وذرياتكم. واعلم أيها الأب الكريم أن تربية أولادك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بر وصلة، وبعد الموت دعاء واستغفار. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني أن الله يرفع درجات الأبناء بصلاح الآباء، وقد يرفع درجة الآباء بصلاح الأبناء. ومن دعاء المثور دعاء سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ودعاء الرجل الصالح: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
13: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
14: أصول السنة،
15: أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة، مع الدرس الثاني.
14: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
16: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الشيخ رحمه الله يقرر مسألتين: المسألة الأولى التسليم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الخبر مدركا له أو غير مدرك، فشأنه التسليم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الثاني تأكيد النهي عن المراء والجدال والخصومات في جميع ما قرره ربنا في كتابه أو جاءت به السنة الصحيحة، لا يجادل في ذلك، فالجدل سبب الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. والذي مشى عليه أئمة العلم والدين والإيمان من أهل السنة هو تقرير السنة والتحذير من البدع، مسلك التربية والتصفية. فالتربية هي تعليم الناس دين الإسلام الخالص من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، لا سيما في الأمور المشكلة. وذلكم بأن سيرة السلف الصالح تطبيق عملي لفقه الكتاب والسنة. الثاني التصفية، وهي إزالة ما يشوب التدين، سواء ما ينافيه بالكلية وهو الكفر والشرك، أو ينافي كماله من البدع غير المكفرة، البدع المفسقة والفسقيات كشرب الخمر والسرقة والزنا وغير ذلك من السلوك المشين. فدعوة أهل السنة دعوة عامة، يسعى أهل السنة فيما يصلح حال العباد ويصلح العباد في الحال والمآل. نعم.
14: هو القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
16: هذه مسألة القرآن. كان السلف من الصحابة وأئمة العلم والإمام من التابعين ومن بعدهم يقولون القرآن كلام الله، وكان هذا يكفي. لكن لما جاءت الفلسفة ودخلت بعض العلوم على المسلمين نشأ قوم عقلانيون، فنشأت الجهمية معطلة الصفات والأسماء، ورثتهم المعتزلة، فنشأ القول بخلق القرآن، فتولى كبرها بشر ابن غياث المريسي شيخ المعتزلة في زمانه، واحتواها الخليفة العباسي الرافضي المأمون، واسمه عبد الله بن هارون الرشيد، وحمل الناس عليها بالقوة. فكان من أهل العلم من مات في الحبس، ومنهم من بقي شريدا طريدا، وبقي الناس تحت هذه المحنة زمن المأمون وبعض أبنائه وأحفاده، حتى جاء الله المتوكل ومن أحفاد المأمون، فنصر الله به السنة وكشف به الغمة، فرفض هذه المقالة. فلما حدث ما حدث من القول بخلق القرآن وأمور أخرى مثل الوقف واللفظية، اضطر الأئمة إلى أن يقولوا هكذا: القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. قالوا منزل منه غير مخلوق لأن بعض القائلين بخلق القرآن يقول القرآن كلام الله لكن خلقه في غيره، الله يتكلم لكن خلق الكلام في غيره، فذلك الغير يعبر عنه. فسد السلف الصالح أئمة أهل السنة الطريق على المبتدعة. ولهذا قال المصنف: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يصدع بها. وهذا هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تستحكم الشبهة في الناس. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستنكر هذه المقولة ويردها ويحكم عليها بأنها كفر، ومع هذا لم يكفر المأمون، بل يقول أمير المؤمنين، رأى أنه وقع في شبهة لأن بطانته المعتزلة، فحجبوه عن أهل السنة وحجبوا أهل السنة عنه، وهو ليس بفقيه ولم يكن على سنن آبائه وأجداده، لا، وإنما احتواه هذا لما فيه من التشيع والرفض، احتواه هؤلاء فلبسوا عليه الأمر، فلم يكفر الإمام أحمد رحمه الله المأمون لهذا، فكان يصدع بها مع ما أصابه من المحنة، وكان يحرض الناس على طاعة الخليفة لما شاوره عشرة من الفقهاء ويقولون: يا أبا عبد الله ألا ترى؟ فيقول أمير المؤمنين: اتقوا الله في دماء المسلمين، احقنوا دماء المسلمين. فهل يعقل أهل التكفير عندنا هذا؟ الذين يكفرون الناس جزافا بغير هوادة. كذلك التحذير من الواقفة، ويقال الواقفية، وهؤلاء يقول القرآن كلام الله، ثم يقولون مع هذا: لا ندري مخلوق غير مخلوق، ما ندري، هو كلام الله. فخالفوا مسلك السلف. السلف الصالح يقولون كلام الله غير مخلوق. وأكد الإمام رحمه الله بهذا بقوله: فإن كلام الله ليس بائنا منه، لأنه صفته، والصفة من الموصوف، فكما أنه سبحانه وتعالى خالق ليس بمخلوق، كذلك صفاته ليست بمخلوقة لأنها منه. ولهذا يقرر أهل العلماء أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما جاء في بعض الأخبار أنه يسرى في ليلة على القرآن فيرفع، يرفعه الله إليه. فالناس يرون المصاحف وإذا هي بيضة ما فيها شيء، وليس في صدورهم منه شيء، لأن الأرض لم تكن صالحة له، فرفعه الله إليه. نعم.
14: والإيمان
16: كذلك قرر المصنف التحذير من اللفظية ونهى عنها كذلك محمد بن يحيى الذهلي وغيرهم رحمهم الله. أولا لأنها محدثة، أو اللفظية هي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي يعني صوتي، لفظي بالقرآن مخلوق يعني التلاوة مخلوقة. هذا في الظاهر ليس فيها شيء، لأن اللفظ صفة لك أنت أيها المتكلم القارئ، سواء تقرأ حديثا أو قرآنا أو أي شيء، هذا صوتك أنت. لكن لماذا نهى عنها الأئمة؟ أولا أنها محدثة، وثانيا أنه لما ضعف سلطان الجهمية الصادعين بمقولة خلق القرآن انسلوا مع هذه المقولة المحدثة، لفظي بالقرآن مخلوق، اسمع يقولك هكذا، اسمع لفظي بالقرآن مخلوق ألف لام ميم ذلك الكتاب، لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يريدون أن القرآن مخلوق. فسد الأئمة الطريق على هذه المقولة لهذين السببين، محدثة وكذلك انسلال الجهمية إلى القول بخلق القرآن عن طريقها. نعم تابع.
14: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح.
16: أقول الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والأحاديث فيها إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ومن أجل ذلك أفردها بعض الأئمة بتصنيف، مثل الدارقطني رحمه الله صنف كتاب في الرؤية كما صنف كتابا في النزول، هذا يدل على عنايتهم بهذه المسألة وسد الطريق على من حرفها، نعم، وصرفها عن المراد منها. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس المراد تشبيه الحق جل جلاله بالقمر، وإن المقصود الرؤية، يعني رؤيتكم لله محققة كما أنكم ترون القمر ليلة البدر، ليس دون سحاب، رؤية محققة بعيون الرؤوس بالأبصار. ونفات هذه الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، يقولون إثبات رؤية الله عز وجل يستلزم أنه في جهة، وهذا يستلزم أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة، الجهة لها معان ثلاثة، جهة سفل، والثاني جهة علو تحيط بالله وتحويه، والثالث جهة علو لا تحيط بالله، لأنه لا يحيط به شيء من خلقه. وهذا الأخير هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وانعقد عليه الإجماع، ودل كذلك عليه العقل السليم والفطرة السليمة، علو الله عز وجل، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه. نعم. وأما الأول والثاني فباطلا. نعم. وكذلك استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والجواب أن نسلم بأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار، لكن ما معنى الإدراك؟ الإدراك أمر فوق النظر، الإدراك أمر فوق النظر، فنقول من ناحية العقلية أنت قد ترى شيئا لكنك لا تدركه، قد تدخل بيت صديق لك أو جار، فلو قيل لك صف لنا هذا البيت، صف لنا غرفة الجلوس، غرفة الضيوف، صفها لنا، كم متر طولها وكم متر ارتفاعه وكم متر عرضها، تقول لا أدري، أنا نعم أبصرت ودخلت المكان وعرفت هذا المكان لكني لم أدرك. هذا من الناحية ماذا؟ العقلية. من الناحية الشرعية في قوله تعالى فيما قصه علينا من خبر موسى وهارون وجنود صلى الله عليه وسلم وجنودهما وخبر عدوه فرعون وجنوده، لما تراءى الفريقان ماذا قال قوم موسى؟ قالوا إنا لمدركون. ما معنى مدركون؟ هل معنى أنهم إن فرعون وقومه ينظرون إلينا؟ لا. ولهذا قال موسى صلى الله عليه وسلم ردا عليهم كلا، يعني لستم مدركين أو لسنا مدركين، إن معي ربي سيهدي. إذن ما الذي نفاه موسى صلى الله عليه وسلم؟ هل نفى الرؤية بالبصر أو نفى أمرا آخر يتوجس منه القوم؟ ما هو؟ الإحاطة. نعم، هذا يعني أهم ما عندهم من شبه. ورؤية المؤمنين ربهم في موطنين، أحدهما في عرصات القيامة في أرض المحشر في الموقف يراه المؤمنون. وهل الرؤية مقصورة على المؤمنين فقط أو على المسلمين مؤمنهم ومنافقهم، أو يراه جميع أهل الموقف ثم يحتجب عن الكفار ويراه المؤمنون بعد ذلك؟ ثلاثة أقوال، لكل منها قال طائفة من أهل السنة. فنلحظ أن الاختلاف بين أهل السنة في أمر فرعي وليس أمر وليس أصل، فهم لم يختلفوا في رؤية المؤمنين ربهم في هذا الموطن في عرصات القيامة، لم يختلفوا فيه أبدا، وإنما اختلفوا من الرائي. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ اختلفوا ماذا؟ من الرائي. كذلك هم متفقون على المؤمنين يرونه، لكن اختلفوا فهل يراه غيرهم؟ هذا الرائي من؟ هل هم المؤمنون فقط؟ أو المؤمن والمنافق من أهل الإسلام؟ أو الجميع مؤمن ومنافق وكافر؟ ثلاثة أقوال. نعم. الموطن الثاني في الجنة، هذه باتفاق خاصة بأهل المؤمنين بأهل الإيمان، لأن الجنة لا يدخلها لا كافر ولا منافق، في أهل الجنة. ويدل لهذا ما أخرجه أحمد ومسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. قال: فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم. وأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في هذين الموطنين. نعم. والمقصود أن نسلم بها ولا نخوض في كيفيتها. نعم. تابع.
14: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
16: أقول: جرت عادة أهل السنة بتقرير السنة ورد البدع، لا يخافون في الله لومة لائم، قررون السنة ويردون ما خالفها من البدع والمحدثات، ولا يجاملون أحدا ولا يصانعون أحدا. نعم. لكن إذا كان المبتدع له شطوة وشوكة وقوة يضر بأهل السنة، فإنهم يردون بدعته ولا يتكلمون فيه. مثال ذلك وزير الدولة للشؤون الدينية، قاضي البلد، إلى غير ذلك. نعم. شخص ما عرف الناس الهدى إلا على يديه، لكنه بلي الناس ببدع، هذه البدع ترد بالدليل على أنها بدعة، وشخص لا يتكلم فيه. ابن عباس رضي الله عنه قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. هكذا يرد أهل السنة على ما خالف الحق، فإن كان المخالف هذا منهم هم يحفظون كرامته ويصونون عرضه ولا يتابعونه على زلته، مخالفته مردودة عندهم بالدليل. وإن كان من أهل الأهواء، وأهل السنة عندهم القوة ولهم الصولة والجولة، فإنهم كذلك يذلون أهل البدع ويهينونهم ويحقرونهم ويصيحون بهم من كل حدب وصوب حتى يحولوا بينهم وبين الأمة. فإذا كان الأمر عكسيا، كانت الصولة وقوة الشوكة والسطوة لأهل البدع، فإن أهل السنة يسلكون مسلك المدراء في هذا الباب، يردون ما خالف الحق. نعم. أقول: الرؤية التي دونها علماؤنا وأئمتنا ثلاث، إحداهما مضت، وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الموطنين كما سلف. الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، هل رأى ربه أو لا؟ فعائشة رضي الله عنها ترد ذلك ردا قويا وتقول: من أنبأك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم الفرية، أعظم على الله الفرية. رأى جبريل مرتين، رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها. وابن عباس رضي الله عنهما روي عنه قوله رأى ربه مطلقة، وروي مقيدا قال رآه بفؤاده. فجمع أهل العلم فحملوا النفي في خبر عائشة رضي الله عنها على الرؤية البصرية، فهو صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تلك الليلة، وحملوا الإثبات في خبر ابن عباس رضي الله عنهما على الرؤية بالقلب، ويدل على رجحان قول عائشة رضي الله عنها ما أخرجه مسلم: قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا لو خرجت سبحات وجهه لأحرق ما انتهى إليه بصره. الثالث، يعني المسألة الثالثة في الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، وهي التي أشار إليها الإمام رحمه الله وصحح الحديث، والحديث فيما يظهر لي لا يقل عن مرتبة الحسن، وإن ضعفه من الأئمة من ضعفه وضعفه الألباني رحمه الله، لكن نحن مع الإمام أحمد رحمه الله لأنه ذكر طرق الحديث. وهذه رؤية لم تكن ليلة الإسراء، إنما رؤية أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. وابن كثير رحمه الله أيضا كذلك يرى ضعفه، يقول هذه رؤية منامية، رؤية منامية. ونحن نقول لتكن رؤية منامية، لكن رؤى الأنبياء حق، رؤاهم في المنام حق مثل رؤاهم في اليقظة. والذي يترجح عندي أنها رؤية في اليقظة، رؤية في اليقظة. والآن يقرأ صاحبنا الشيخ إبراهيم الموينع الحديث، حديث اختصام الملأ الأعلى، تفضل. هو في الجزء الرابع من تفسير ابن كثير، تفسير سورة الصاد، تفضل.
14: قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى، يعني في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام
16: إذن هنا اختصام الملأ الأعلى في قضيتين: قضية هي قضية إخبار الله سبحانه وتعالى ملائكته بأنه خالق بشر من طين، وأمرهم بالسجود له بعدما يسويه وينفخ فيه من روحه، وإباء إبليس عن السجود شذوذا عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هذه قضية، نعم. وقضية أخرى اختصام الملأ الأعلى في شأن آخر، هو الذي سيورد حديثه ابن كثير، وهو الحديث الذي أشار له الإمام رحم الله الجميع، نعم.
14: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا جهبم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ رضي الله عنه قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فتوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم. ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. أعادها ثلاثا فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. قال: والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. حديث المنام فهو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، وهو في السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به، وقال: حسن صحيح. وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن، إن هذا قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا، وهو قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة.
16: أقول: يكفي الحديث على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعست فاستيقظت فرأيت ربي في أحسن صورة، فهي ليست منامية، هي بعد منام، هي في يقظة بعد منام. هنا سؤال: من مسلك من يعني من ترجح عنده ضعف الحديث بناء على قول أئمة فلا تثريب عليه، ومن ترجح عنده صحته كما قال الترمذي حسن صحيح فهذا كذلك لا تثريب عليه. هذه من المسائل الاجتهادية، نعم. والمسائل الاجتهادية التي لكل فريق ما يقوي مذهبه ويرجحه، لا يثرب أحد المختلفين في على الآخر، وليس له أن يلزمه برأيه. نعم. طيب، بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع الذي يرفع درجاتنا عنده ويكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
17: أصول السنة.
15: أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة.
13: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
11: لقد حث الإسلام على تربية الأولاد ومحاولة وقايتهم من النار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. هل من توجيه لتربية الأبناء والأولاد بشكل عام في الإسلام، وما هي الأسس في ذلك؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء.

0: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا لقمان لابنه جاء ذكرها الله في كتابه للاعتبار والاتعاظ بها وتطبيقها والسير على نهجها. إذن فالآباء والأمهات أمناء على أبن وبنات، أولا بالنفقة والعناية، ثم بالتربية والتوجيه والقيام بالحق الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر التعليم النبوي، نأمرهم وهم أبناء سبع الصلاة، نرغبهم فيها، نحثهم عليها، نضربهم على أبناء عشر حتى يعتادوها ويعلموا أهميتها، نفرق من المضاجع حتى يكونوا عندهم بعد عن الشر وعن المشتبهات وبعد عن وسائل الشر على اختلاف أنواعه. كل هذا حماية الأخلاق والقيم والفضائل. أيها الآباء، إن عندكم مسؤولية تربية أبنائكم، فربوا تربية صالحة، كونوا قدوة من خير ليشاهدوا منكم الخير والصلاح والاستقامة، ليروك أيها الأب بارا بأمك، ليروك مكنا لأبيك، ليروك واصل لرحمك، ليروك محافظ على الصلاة في أوقاتها، ليروك صادقا في حديثك وأمينا فيما تمنت عليه، ليروا منك أخلاقا فاضلة، فإن أعمال تعكس صورة صحية من أعمالك وأخلاقك. فكن قدوة لهم بالخير واصحبهم معك، وعرفهم المكارم والفضائل، وأبعدهم عن رداء الأمور وعن جلساء السوء، واهتم بشأنهم وجلسائهم ومن يخالطهم صاحبهم، لتأمن بتوفيق الله على أخلاقهم وسلوكهم. أيها الأم العزيزة، البنات أمانة في عنقك، فاتق الله بهن ربهن وعلمهن وثقفهن، واجعلهن ينتقلن من بيتك إلى الأزواج وقد تعلمن ثقافة البيت وأحوال البيت وطهي الطعام وإصلاح البيت، تربية الأولاد، ربيها على كل خلق قيم، لتخرج من بيتك إن شاء الله وهي مؤهلة لتكون راعية على بيت زوجها، والله سائلها عن رعيتها. إن تعالى بوين في تربية الأولاد أمر مطلوب، بالحديث ما نحل وأد ولده خير من أدب حسن. فأعظم هديك لأبنائك وأعظم صلتك بهم أن تدعو إلى الله وتحذر من الشر وتأمرهم بالخير. وأسأل الله يصلح ذرياتي وذرياتكم. واعلم أيها الأب الكريم أن تربية أولادك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بر وصلة، وبعد الموت دعاء واستغفار. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني أن الله يرفع درجات الأبناء بصلاح الآباء، وقد يرفع درجة الآباء بصلاح الأبناء. ومن دعاء المثور دعاء سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ودعاء الرجل الصالح: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
7: هذه الرسالة وردتنا من المرسلة، تقول: أخبركم أنه يوجد لي 4 أخوات متزوجات ويقيمن في نفس المنطقة التي أنا أقيم بها، وأنا أتغطى من أزواجهن ومن شقيق زوجي، وهن لم يتغطين من زوجي ولا من بعض أزواجهن، وهن يجتمعن كل أسبوع عند واحدة وأنا ضمنهن، ولكن أنا أتغطى وهن لا يتغطين، وأنا محتارة، أفيدوني، هل يجوز الكشف على أزواجهن عندما نجتمع في محل واحد، علما أن أزواجهن يجلسون معهن في مجلس واحد، وكذلك شقيقة زوجي تقيم في نفس المنطقة ومتزوجة.

0: أختي ومتزوج، وكذلك شقيق زوجي مقيم في نفس المنطقة ومتزوج أختي، هل يجوز أتغطى منه أم لا؟ أفيدونا.
1: يا أخت، تقولين إن لك زوجا ولك 4 أخوات وهن متزوجات، ولزوجك أخ شقيق متزوج أيضا بأختك، وأنك متحجبة وتجتمعين أنت وزوجك وأزواج أخواتك وأخو زوجك، فهل تكشفين لهم على الرغم أن أخواتك يكشفن لزوجك ولأزواج أخواتهن وأنك متحيرة؟ نقول لك يا أخت ميم عين، أنت إن شاء الله موفقة، فحرام عليك وعليهم أن تكشفي لأزواج أخواتك أو لأشقيق زوجك، فإنه أجنبي منك، وأخواتك حرام عليهم أن يكشفوا لزوجك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها، إنما تكشف لزوجها فقط أو لأبنائه أو لأبيه أبي الزوج أو لأبيها هي وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها، هذا لا بأس به. أما كشفها لأزواج أخواتها أو لأخ زوجها فهذا لا يجوز، فإنهم أجانب منك، فلو طلقك زوجك جاز لواحد منهم أن يتزوجك، وأخواتك ينبغي أن يتنبهن وأن يستترن بالحجاب عن الرجال الأجانب، فلا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لإخوان أزواجهن، وإنما تكشف لزوجها فقط أو لأولاده سواء كان منها أو من غيرها أو لأبي زوجها أو لأبيها هي أو إخوانها أو بني إخوانها أو بني أخواتها أو لعمها. أما أبناء أعمامها وأزواج إخوة أخواتها أو خال زوجها أو عم زوجها فهذا كله لا يجوز ولا يصح، بل هي آثمة في ذلك، والله أعلم.
0: أحسنتم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
8: شذرات من محاضرات،
2: شذرات
8: في مجالس عامرة بالعلم النافع
2: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
8: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
2: من محاضرات في شتى فنون العلم.
8: شذرات من محاضرات.
9: نعم، الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا هو الغال. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه، قد يحمل شاة وقد يحمل بقرة وقد يحمل بعيرا، قد يحمل غير ذلك من الأثقال على عنقه يوم القيامة فضيحة له. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا الغلول من الغنيمة، وهي الأخذ منها قبل أن تصيبها المقاسم، لأن الواجب أن تجمع الغنيمة ولا يأخذ أحد منها شيئا إلا إلى أن تقسم فيأتيه نصيبه الذي فرضه الله له. ويلتحق بالغال من الغنيمة كل موظف يبخس من أموال الدولة شيئا لم يؤذن له فيه. كل موظف وكل عامل، العامل على الصدقة غال أيضا. هدايا العمال، قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال
5: غلول،
9: والموظف الذي يأخذ من بيت المال من غير أن يعينه له الإمام ومن غير راتبه المخصص له على وظيفته هذا من الغلول أيضا والعياذ بالله، وسيأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره. والغال له عقوبة، وهو أنه يشهر به فيحرق رحله أي أثاثه، وهذا من العقوبة بالمال. استدل به العلماء على جواز العقوبة بالمال، يحرق رحله كله إلا السلاح، لأن السلاح يحتاجه المسلمون ويقتل به العدو، وفي إحراق السلاح إضعاف للمسلمين.
5: نعم.
9: وإلا المصحف، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، إذا كان معه مصحف في رحله فإنه يخرج ولا يحرق، لأنه كلام الله عز وجل. وكذلك ما فيه روح من الحيوانات، إذا كان في رحله أغنام أو طيور أو غير ذلك فلا يحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يحرق ما فيه روح. فيخرج من رحله هذه الأشياء: أولا السلاح، ثانيا المصحف، ثالثا ما فيه روح، والباقي يحرق بالنار أمام الجند من أجل ردعه ومن أجل النكاية به ومن أجل التشهير به. نعم.
2: شذرات من محاضرات،
8: شذرات من محاضرات، شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع
2: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
8: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
2: من محاضرات في شتى فنون العلم، شذرات،
8: شذرات من محاضرات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
7: يسأل، يقول: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
8: سؤال وجواب.
4: نعم، سؤاله الآخر يقول: ما حكم إسدال اليدين في الصلاة؟
6: السنة في القيام الصلاة أن نقبض اليسرى باليمنى ونجعلهما على الصدر، وفي هذا حثا على الخشوع، حثا على الخشوع والسكينة، وسجلهما مخالف السنة.
8: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
7: يسأل، يقول: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
8: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام. اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
10: إذا كانت هناك بقعة نجاسة غير ظاهرة في سجاد الغرفة، هل الصلاة فوق هذه السجادة صحيحة، علما بأن النجاسة في طرف السجادة وهي غير ظاهرة؟ جزاكم الله خيرا.
11: إن المصلي مطلوب منه أن يكون طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر البقعة التي يصلي عليها، وأهم من ذلك كله أن يكون طاهر الباطن، أن يكون خاليا من النفاق، وأن يخلو من الحقد والغل على عباد الله المؤمنين. وإذا صلى الإنسان في أرض فيها بعض مواقع نجسة ولكن موضع صلاته كان طاهرا فالصلاة صحيحة، وإذا صلى على فراش وعلى بقعة من هذا الفراش نجاسة ولكنه لم يصلي في الموضع الذي فيه النجاسة فصلاته صحيحة. وأما ظهور النجاسة أي بيانها أو عدم ظهور لونها على هذه الفراش لا يغير من واقع النجاسة شيئا. فالنجاسة قد تكون ببول أو غيره، فإذا كانت غير ظاهرة اللون لا يقال إنه يعفى عنها ما دامت معلومة الموضع. فإذا كان المصلي لا يصلي على موضع النجاسة فالصلاة صحيحة ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
2: اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
5: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن حمران رضي الله عنه قال: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك الله، والليلة شديدة البرد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
13: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: ويحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة ابن الأسقع، وزاد فيه: قيل: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، والترمذي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا، قال: يا رب، آتيتني مالا، فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة، ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: فضيلة الشيخ، بالنسبة للاشتراك في الحج، هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول إن هذا السنة خامس فلا حل حيث هذا السنة؟
9: الاشتراك في الحج أن يقول عند عقد الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض، أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخاف يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط. وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: فائدة في دقيقة.
1: تسأل عن صحة هذا الحديث: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاح.
2: الكذب لم يباح إلا في أمور ثلاثة، وما سواها لا يباح لا في جد ولا في هزل. والكذب ينافي الإيمان، فلا يتحقق لإنسان إيمان كامل إلا بترك ما ينافيه. هذا النص لا أتذكره بهذه الصورة، لكن معناه صحيح. لا يكون هناك إيمان كامل إلا باجتناب ما يضاد الإيمان، والكذب يدعو إلى الفجور وليس يدعو إلى الإيمان.
0: فائدة في دقيقة.

0: وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، مع الدرس العاشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال سبحانه عن الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وصف للملائكة الكرام، وصف للملائكة الكرام. المشركون يقولون الملائكة بنات الله، ينسبون البنات إلى الله جل وعلا، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ينسبون الولد إلى الله. هؤلاء ينسبون له البنات، وأولئك نسبوا له الابن، ابن الله. قالت النصارى المسيح ابن الله. والله جل وعلا منزه عن الصاحبة والولد، عن الصاحبة يعني الزوجة والولد، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة. الصاحبة هي الزوجة، مع أنهم لا يرضون البنات لأنفسهم. كان إذا جاء أحدهم بنت يكرهها كراهية شديدة، وقد يدفنها حية تحت التراب حتى تموت تحت التراب وهي الموؤودة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، يعني يبقيها حية مع الذلة والهوان، أم يبثه في التراب يتخلص منه وهي الموؤودة، يدفنها وهي حية في التراب حتى تموت يتخلص منها لكراهيتهم لها. فهم يكرهون لأنفسهم ويجعلون البنات لله، فلم ينزه الله عما ينزهون أنفسهم عنه، تعالى الله عن ذلك. فالله غني عن الولد، لأن الولد جزء من الوالد وشبيه للوالد. الله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له، وأيضا الوالد بحاجة إلى الولد ليخدمه وليقوم عليه. والله غني، ليس بحاجة إلى أحد، ليس بحاجة إلى الولد، هو غني عن خلقه سبحانه وتعالى. فهم جعلوا الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. أعد الآيات.
2: وقال الله سبحانه عن الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: قالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني بنات، أو ابن كما تقوله النصارى. يسمى الولد يطلق على الذكر والأنثى، يسمى ولد، سمى ولد الذكر والأنثى. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، هذا نفي وتنزيه لله أنه لم يتخذ ولدا. وقال

0: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، بل الملائكة عباد، والعبد لا يكون ولدا لله عز وجل، العبد لا يكون ولدا لله جل وعلا، الله غني عنه، لأنه لو كان ولدا لله لصار إلها، لو كان ولدا لله لصار إلها مثل الله، لأن الولد جزء من الوالد، كما قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، جزء يعني لأن الولد بضع من الوالد وقطعة من الوالد، ومعنى هذا أنه يكون إله مع الله تعالى الله عن ذلك، والله لا شريك له سبحانه وتعالى، بل عباد، كونهم عباد ينفي أنهم يكونون أولاد لله سبحانه وتعالى. المسيح ابن الله يقول النصارى، في حين أن المسيح عبد الله ورسوله، ليس ابنا لله عز وجل، بل هو عبد الله ورسوله، ولهذا يقول المسيح يوم القيامة إذا سأله الله سبحانه وتعالى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس له حق في الألوهية، إن كنت قلته فقد علمته، ما يحتاج أن يخبرك، أن تعلم أني ما قلت هذا وأنهم كذبوا علي، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أمر به المسيح عليه السلام كإخوانه من المرسلين، ما قال أنا ابن الله أو أنا شريك لله أو ثالث ثلاثة، ما قال المسيح هذا، الله جل وعلا يقول إن هو إلا عبد، يعني المسيح، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، عبد، إن هو إلا عبد، فالمسيح عبد لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هل يقول لهم بنات الله، لن يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله ولا يدعون منزلة ليست لهم، والعبودية هي أجل المقامات، العبودية لله هي أجل المقامات، كفى شرفا للإنسان أن يكون عبدا لله ولا يكون عبدا للشيطان أو عبدا للهوى، وإنما يكون عبدا لله يعبد الله على حق على بصيرة، هذا شرف للإنسان، عبودية الإنسان لله شرف له، والعبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية خاصة وهي هذه، عبودية الخضوع لله والعبادة لله، والثانية عبودية عامة بمعنى أن كل الناس مملوكون لله جل وعلا، ملك لله، والله خلقهم وتجري عليهم أقداره سبحانه وتعالى، صرفهم كيف يشاء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، أما العبودية الخاصة التي معناها التشريف فهي عبادة الله جل وعلا بما شرع، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجل وصف أنه عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، سماه عبدا، الذين يغلون فيه ويزعمون أنه ينفع ويضر من دون الله وأنه يقضي حوائج الناس بعد موته، هذا من جنس ما يعتقده المشركون الأولون في معبوداتهم، نسأل الله العافية، فهم يخرجون العبد ويجعلونه إلها مع الله عز وجل، إما بأنه يملك النفع والضر ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وإما بأنه ولد لله وجزء من الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
1: بل عباد مكرمون،
0: عباد مكرمون من الله جل وعلا. عبودية الله كرامة، عبودية الله كرامة. وقول الله يا عبادي الذين آمنوا هذا تشريف لهم. نعم.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
0: لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون على الله بالاقتراحات أو أن الله يفعل كذا أو يفعل كذا، بل إنهم يصغون لأمر الله جل وعلا، فما أمرهم به نفذوه، وما لم يأمر به توقفوا عنه. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إذا أصدر إليهم أمرا بادروا إلى تنفيذه، هذه العبودية لله عز وجل. نعم.
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علمه محيط بهم لا يخفى عليه شيء. وأما الله جل وعلا فلا أحد يحيط به، قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. المسيح يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نعم.
1: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى،
0: هذا محل الشاهد، ولا يشفعون مع ما أعطاهم الله من الكرامات والأوصاف التي ذكرها في هذه الآية، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يتقدمون بالشفاعة عند الله إلا بعد أن يأذن الله لهم. أفضل الشفعاء وسيد الشفعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا طلبت منه الأمم يوم القيامة أن يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموقف الذي طال عليهم شق عليهم، لا يبادر ويطلب من الله أن يحاسب العباد، بل يخر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، ما يشفع إلا بعد إذن الله له. نعم.
1: وهم من خشيته مشفقون،
0: خائفون من الله جل وعلا، من خشيته وخوفه خائفون من الله، إذا كانوا خائفين من الله دل على أنهم عباد، وأنهم لا يصلحون لأن يكونوا آلهة أو يملكون من الأمر شيئا. نعم.
1: وقال الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
0: هذه الآية يقولون قطعت عروق الشرك من أصله، انتبهوا، هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصله وردت على المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أمر تحدي، هذا أمر من باب التحدي، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه واحدة، وما لهم فيهما من شرك هذه الثانية، وما له منهم من ظهير هذه الثالثة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هذه الرابعة. إذن ما بقي مجال للمشركين، أولا إنهم ما يملكون شيء، الملك كله لله سبحانه وتعالى، فكيف تطلب منهم شيء وهم لا يملكون شيئا إلا من ملكه الله منهم، الملك بيد الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالملك لله جل وعلا، ما أحد يملك شيء، الملك لله، لا يملكون أقل شيء، مثقال ذرة، ذرة وهي الهباءة التي تطير في الهواء وقيل الذرة صغار النمل، لا يملكون ما يزن ذرة من الكون، الكون منه له لله سبحانه وتعالى، فكيف تطلبون منهم وهم ما يملكون شيء ولا مثقال ذرة؟ العادة أنه ما يطلب من الإنسان إلا شيء يملكه، ما يطلب منه إلا شيء مما يملكه، تأتي عند الغني وعنده دراهم وعنده أموال وأنت محتاج تقول عطني تصدق علي يملك هذا، أما تجي عند فقير معدم وتطلب منه فما يستطيع، ما عنده شيء، هو أقل منك يمكن وأكثر حاجة منك، فلا يطلب الحاجات إلا من الغني المالك لكل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية، إذا لم يكن مالكا فربما يكون شريكا للمالك، يكون شريكا للمالك، هو ما يملك شيء مستقل لكن قد يكون شريكا للمالك، هذا أيضا نفاه الله. وما لهم فيهما من شرك، ما لهم في السماوات والأرض شركة أبدا، السماوات والأرض لله جل وعلا، ما لحد فيها أي ملك ولا مشاركة أبدا، هي ملك الله جل وعلا. وما لهم فيهما من شرك. الثالثة، إذا لم يكن مالكا للشيء المطلوب منه ولا شريكا فيه فربما يكون أنه يعين المالك، يكون وزيرا له يدبر معه الأمور ويساعده، الله ليس كذلك، لا يحتاج إلى أحد. وما له منهم من ظهير، ما له منهم من يعينه جل وعلا لأنه غني، غني عن الأعوان وعن الشركاء، هو غني سبحانه وتعالى، ما له منهم من ظهير، ما بقي إلا الشفاعة، نفاها الله عز وجل وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فصارت الشفاعة ملك لله، ما هو للشطر ظهنه، الشفاعة ملك لله، اطلبها من الله، قل اللهم شفع في فلانا، شفع في نبيك، شفع في ملائكتك، أما أن تقول يا محمد يا جبرائيل يا كذا، لا، ما يشفع إلا بإذن الله عز وجل، اطلب من الله أنه يشفع فيك، الشفعاء شفع فيك رسوله، يشفع فيك ملائكته، يشفع فيك عباده الصالحين، تطلب من الله، ما تطلب الشفاعة منهم مباشرة. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إذن ما بقي للمشركين مجال يتعلقون به، ولذلك قالوا إن هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصله. لكن وين اللي تأمل، وين اللي تدبر القرآن؟ نعم.
1: وقال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
0: هم يعلمون أنهم لا يضرون ولا ينفعون، شوف يعلمون هذا أنهم ما يضرون ولا ينفعون، لكن يضم منهم شيء واحد وهو الشفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أنتم اللي تجعلونهم شفعاء عند الله، الله هو الذي يجعل الشفعاء ويأذن لهم، الشفاعة ما هي ملك لأحد، هي ملك الله جل وعلا. أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله تطلب من الله، والشفيع ما يشفع إلا بشرطين، الإذن والرضا. نعم.
1: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض.
0: الله لا يعلم له شريك في السماوات والأرض، وما لا يعلمه الله فهو باطل ومحال، لأن الله يعلم كل شيء، الله أخبر أنه ليس له شريك في السماوات ولا في الأرض، وأنتم تقولون لا له شريك، إذا أنتم أعلم من الله تنبئون الله بما لا يعلم. نعم.
1: ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
0: سبحانه هذا تنزيه، التسبيح معناه التنزيه، نزه نفسه عن عقيدتهم هذه الباطلة. وتعالى، تعالى جل وعلا أي ارتفع بذاته وقدره وقهره على عباده. نعم. عما يشركون سمى ذلك شركا، سماه شركا أن اتخاذهم الشفعاء عند الله بدون إذن الله ورضاه أنه شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
1: وقال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
0: وأنذر به، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أنذر به يعني بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون من لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه أي غيره، ليس لهم غير الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم ولي يتولى أمورهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شفيع عند الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يتركون ما هم عليه من الشرك والشبه الباطلة، تعلقات الباطلة. نعم.
1: وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
0: الله الذي خلق، في سورة السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام بينها في سورة حاميم، فصلت، فصل هذه الأيام، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذه يومين مع أربعة، ستة أيام، الخلق خلق السماوات والأرض في يومين، وتقدير الأقوات والمنافع في يومين، وخلق السماوات في يومين، صارت المجموع ستة أيام، بداية من يوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة، هذه الأيام الستة، أما يوم السبت فلم يحصل فيه شيء. نعم.
1: وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
0: ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، سقف الجنة، وهو أعلى شيء، وهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، الله جل وعلا مستو أي مرتفع فوقه على العرش، يعني فوق العرش، مرتفع فوق العرش فوق مخلوقاته جل وعلا. ثم قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما أحد يتولاكم من دون الله، إن تخلى الله عنكم فمن الذي يتولاكم، أم من ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ولرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، لو نشفت الأرض صار ما فيها من أبد ولا نزل مطر من السماء، من الذي يجيب لكم الماء؟ فالله جل وعلا هو الذي بيده الأمور، ما لكم من دونه من ولي يتولاكم لو تخلى الله عنكم، ولا شفيع، هذا محل الشاهد، ما لكم غير الله من شفيع. فالشفاعة ملك لله وهو الذي يأذن بها سبحانه وتعالى، ولا تطلب من غيره، لا تطلب من الأموات ومن، بل تطلب من الله. نعم.
1: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
0: فالميت لا يطلب منه شفاعة أصلا، الحي تطلب منه الشفاعة بمعنى أنه يدعو الله أن يأذن له، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود. نعم.
1: وقال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
0: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما المشركون ليس لهم شفاعة ولا أحد يشفع فيهم، الشفاعة منتفية عن المشرك والكافر، لا تقبل فيه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي أهل التوحيد. الشفاعة إنما تنفع أهل التوحيد، من شهد بالحق قال لا إله إلا الله وهم يعلمون، يعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها. فليس المراد من لا إله إلا الله التلفظ بحروفها من غير معرفة لمعناها، ثم أيضا ليس هذا هو القصد معرفة معناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها وما تدل عليه، هذا معنى يعلم وهم يعلمون. هؤلاء ترجى لهم الشفاعة ويقبل الله الشفاعة فيهم يوم القيامة إذا حصل منهم شيء يقتضي تعذيبهم، لكن عندهم التوحيد والإيمان، الله جل وعلا يتفضل على الشفعاء أن يشفعوا لهم. فالشفاعة فيها تكريم للشافع وفيها نفع للمشفوع فيه، وهي راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة.
0: يكفي، نقف عندها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له. كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعون الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
3: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الراوي الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه أن هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام، يعني كان في الغالب هكذا. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. سورتين يعني في كل ركعة سورة، يطول في الأولى يعني يقرأ سورة أطول، ويقصر في الثانية يعني يقرأ في الركعة الثانية سورة أقصر من السورة التي قرأها في الركعة الأولى. يسمعنا الآية أحيانا، يعني في بعض الأحيان يرفع صوته وتظهر قراءته فيسمعون الآية. ولهذا لو قيل مثلا: وما يدري الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية مع أن الصلاة سرية، ما يدريه أنه يقرأ سورة وسورة، ولا يقرأ من أواخر السور أو من أوساط السور، وإنما يقرأ سورة. قال: نعم، عرف هذا رضي الله عنه من كونه يسمعهم الآية أحيانا، فكانوا يسمعون بعض الآيات منه فيعرفون أنه يقرأ في سورة والسماء ذات البروج مثلا، أو يقرأ في سورة والسماء والطارق مثلا، يدركون بعض الآيات ثم يعرفون أنه أكمل السورة بسماعهم مثلا الآية من وسط السورة، ثم يكمل الآية بمقدار ما يتحرون أنه أكملها ركع، فيعرفون أنه قرأ سورة ولم يقرأ آيات من السورة. من هذا أخذ العلماء أنه يستحب للإمام أن يقرأ في كل ركعة سورة، وأن قراءة السورة بكاملها أفضل من كونه يقرأ من أواخر السور الطوال أو من أواسط السور الطوال، أو يقرأ بأول سورة فقط ولا يكملها. قالوا: كونه يكمل السورة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله غالبا، ويجوز أن يقرأ من أواخر السور ومن أوائلها ومن أوساطها. يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة أطول من السورة التي يقرأها في الركعة الثانية. تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة في كون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية قراءة، قالوا: لعل الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن المصلين في أول صلاتهم يكون عندهم النشاط والرغبة في العبادة وقراءة القرآن فيطول، في الركعة الثانية يكون أقل من ذلك فيقصر حتى لا يشق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال بعضهم: لعل الحكمة والله أعلم أنه من أجل أن يكثر المدركون للركعة الأولى، لأن الناس يأتون للمسجد من سماعهم الأذان، ومنهم من لا يتمكن من الإتيان إلا في آخر الوقت، فيطول صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى حتى يدركها أكبر عدد ممكن، لأنه لو كبر في الركعة الأولى ثم قرأ آية أو آيتين وركع، الذين هم خارج المسجد وجاءوا ما يدركون الركعة الأولى، تفوت عليهم، فلذا يطول الأولى من أجل أن يدركونها، كما روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يكبر في الركعة الأولى في صلاة الظهر، يقول فيذهب الذاهب إلى البقيع ليقضي حاجته من بول أو غائط، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ ويدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى مما يطولها. فلذا قال العلماء لعل الحكمة والله أعلم في تطويل الركعة الأولى من أجل أن يدركها أكبر عدد ممكن من الجماعة. استنتج من هذا بعض العلماء قال إذن يستحب للإمام انتظار الداخل، إذا كاد الإمام أن يركع وهو يسمع قرع نعال من أقبلوا إلى المسجد فيتأنى قليلا في ركوعه حتى يدرك الركعة. بعضهم قال هذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإمام أن يشق على من خلفه الذين هم تقدموا وسبقوا من أجل انتظار الداخل المتأخر. وفي صلاة العصر كذلك مثل صلاة الظهر، إلا أنه ورد في أحاديث أخر أن الركعة الأولى من صلاة العصر أقصر من الركعة الأولى من صلاة الظهر، والركعة الثانية من صلاة العصر أقصر قراءة من الركعة الثانية من صلاة الظهر. والصلوات أطولها قراءة كما سيأتينا صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب، أقصرها غالبا، وقد يطول فيها صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر في هذا الحديث. وفي الركعتين الأخريين كان يقتصر على الفاتحة، قالوا هذا هو الأفضل، فإن قرأ مع الفاتحة شيئا فلا بأس بذلك. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، يعني يطول القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أطول، وأطول من صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها سورا طويلة كقراءته في سورة ألف لام ميم السجدة، يقرأها في ركعة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهي أقصر من الأولى، ويقرأ هاتين السورتين غالبا في صلاة الفجر من يوم الجمعة. فكان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة في صلاة الفجر، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سمى جل وعلا صلاة الفجر قرآنا لأن القرآن أكثر ما فيها، لأنها قليلة الركعات ركعتان، لكن القراءة فيها يستحب أن تكون طويلة ما لم يشق على مأمومين.
4: نعم. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين، لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخيرين يقتصر على الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السآم والملل من المصلين لهذه الحكمة، وأيضا ليدرك المتخلفون

0: هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه.
1: تقر عينه بحسن التشريع وكماله ومناسبته للعقول والإدراك وأن فيه الخير والبركة. نعم.
0: والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة،
1: لأن الإنسان يخضع لأمر الله جل وعلا ويطيع ولا يعترض لما هذا كذا ولما هذا كذا، وإنما يقول كما قال الله جل وعلا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما قال الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن حقا هو من يقدم أمر الله جل وعلا ويرضى بما قسم الله جل وعلا ويطمئن إليه ويخضع له. نعم.
0: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية، وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا.
1: وهذا هو السنة، أن الإمام يسر في قراءة الظهر والعصر، وله أحيانا أن يرفع صوته بالقراءة قليلا ليسمعهم، كما قال الراوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الآية أحيانا، يعني يسمعون. والحكمة من هذا والله أعلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أنه يقرأ، وأنه يقرأ في هذه السورة، وأنه ليس بساكت. وقد سئل الصحابي: بما تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية؟ قال: باضطراب لحيته، يعني كانت تتحرك لحيته بقراءته صلى الله عليه وسلم. فلو جهر في صلاة الظهر والعصر مثلا فلا بأس، إلا أن الأفضل السر. ولو أسر في صلاة المغرب والعشاء والفجر فالصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل الجهر. نعم.
0: إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به،
1: يقتدوا به في القراءة. نعم.
0: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: أولا، مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر.
1: والقراءة بعد الفاتحة سنة، الواجب قراءة الفاتحة، وأما إذا قرأ بعد الفاتحة فهي سنة من سنن الصلاة. لو اقتصر على الفاتحة وركع فالصلاة صحيحة، لكنه خلاف الأولى. نعم.
0: ثانيا، استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرين منها،
1: الأخريين من صلاة الظهر والعصر، الأفضل الاقتصار على الفاتحة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ مع الفاتحة سورة مثلا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من صلاتي الظهر والعصر لصحت صلاته ولا حرج، ولا يحتاج أن يسجد للسهو لو قرأها سهوا، لا، الصلاة صحيحة. لكن الأفضل الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ثالثا، تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر.
1: هذا هو الأولى، ولو قرأها متساويتين صحت، أو قرأ في الركعة الأخرى أطول من الركعة الأولى فلا بأس والصلاة صحيحة. لكن الأفضل والأكمل أن يميز الأولى بكثرة القراءة. بعض العلماء رحمهم الله قال: يستحب أن تتساوى في القراءة. قيل له: ألم تعرف هذا الحديث لم تسمع؟ قال بلى، ولكن الراوي قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، لأن الأولى فيها الاستفتاح وفيها التعوذ، فالزيادة التي جاءت في الركعة الأولى ليست قراءة وإنما هي استفتاح وتعوذ لا يوجد في الركعة الثانية، ولكن لفظ الحديث أنه يطول يعني القراءة. نعم.
0: رابعا، استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين،
1: الظهر والعصر. نعم.
0: خامسا، جواز الجهر ببعض الآيات وخاصة لقصد التعليم.
1: نعم، إذا كان مع الإنسان مع الإمام جماعة مثلا ليسوا بفقهاء في الصلاة، فيرفع صوته أحيانا ببعض الآيات حتى يسمعوها ويعرفوا أنه ليس بساكت، أو مثلا بالدعاء مثلا يقول سبحان ربي الأعلى، يسمع من حوله سبحان ربي العظيم في الركوع، لأجل أن يتعلم منه من يجهل.
0: سادسا، استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح.
1: نعم، كبقية الصلوات تستحب أن يطول القراءة في الفجر في صلاة الفجر في الركعة الأولى على ما في الركعة الثانية.
0: سابعا، قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا، وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة.
1: يعني قصدا تطويل القراءة، هذا رد على من قال من العلماء رحمهم الله إن التطويل في الركعة الأولى ليس قراءة وإنما هو استفتاح وتعوذ، قال لا، هو قصد أطال القراءة، قصد ذلك صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فنطيل القراءة في الركعة الأولى من الصلوات ونخفف الركعة الثانية أقل من الأولى. نعم. حديث السادس.
0: الحديث السادس والتسعون، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
1: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور. متى سمع؟ سمع ذلك في المدينة، وجبير بن مطعم حال سماعه كان كافرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بخصوص أسرى بدر مندوب من كفار قريش وكان كافرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور فلان قلبه، يقول من تلك الساعة ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبي والرغبة فيه، ويقول في بعض الأقوال عنه: فلما سمعت يقرأها ارتجف قلبي، تأثر من سماع القرآن وهو كافر وجاء مندوب عن الكفار. أخذ العلماء من هذا أن من سمع شيئا من العلم حال كفره أو حال فسقه ثم أداه بعد إسلامه وصلاحه إن كان فاسقا فإنه يقبل. فجبير بن مطعم رضي الله عنه أخذ هذا، تلقاه حالة كفره وأداه لنا بعد إسلامه. مثل ذلك مثلا الفاسق لو سمع خبرا وهو على فسقه وأداه إلينا ما قبلناه، لأن الله جل وعلا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والكافر أسوأ حالا من الفاسق من باب أولى أن لا يؤخذ عنه. لكن إذا سمع الفاسق الخبر حال فسقه ثم أداه لنا حال صلاحه واستقامته نقبله، لأن الاعتبار بحال التأدية، كونه مستقيم لن يكذب علينا، فهو استقام وحسنت حاله. فكذلك مثلا الكافر سمع من النبي أو من غيره خبرا ثم أداه لنا بعد إسلامه نقبله، أداه إلينا قبل إسلامه لا نقبله، إلا إن كان هناك ما يدل على صدقه بأمور أخرى. فجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب. الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر بالسور الطوال، طوال المفصل أو ما يعادلها أو أطول منها، وفي المغرب بقصار المفصل، هذا الغالب. وفي بقية الصلوات في الأوساط، وسط بين لا قصار ولا طوال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين التي هي سورة الأعراف، قرأها صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب إشعار بالجواز. فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره سنة ومستحب أن نأخذ به، وما فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا لا نقول إنه يستحب للإمام مثلا أن يقرأ كثيرا بسورة الطور في صلاة المغرب، أو أقرأ كثيرا بسورة الأعراف في صلاة المغرب، لا، لكن لو قرأ أحيانا بالطوال فهو مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالفجر بالقصار، فقرأ مرة في صلاة الفجر بسورة التين وهي من السور القصار، قرأها في صلاة الفجر وكان في حال سفر صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المرء له عذر من سفر أو شغل أو مرض وقرأ بالسور القصار في صلاة الفجر فذلك مقبول وصحيح، إلا أن الأفضل أن يقرأ بالطوال غالبا ويقرأ بالقصار لسبب. كذلك الأفضل أن يقرأ في المغرب بالقصار ولا يلتزمها دائما وأبدا، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم في مواظبته على السور القصار، قال له ما لك تقرأ بالسور القصار وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بطول الطوليين التي هي سورة الأعراف، طول الطوليين، الطول الثانية قيل هي الأنعام وقيل المائدة وقيل يونس، ثلاثة أقوال، والمتفق عليه من أن الطول هي الأعراف، طول الطوليين التي هي الأعراف، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة المغرب. فزيد رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم اقتصاره على السور القصيرة، فلا ينبغي للإمام أن يقتصر على السور القصيرة دائما، وإنما ينوع أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قرأ بصلاة المغرب بسورة الطور والطور من طوال المفصل، لأن المفصل كما هو المشهور الثابت على أن أول المفصل هو سورة قاف وآخره الناس، وقد اتفق على آخره أن آخر المفصل هو الناس، لكن الطول الأول القول الأكثر والأقرب إلى الصحيح أنها قاف، وقيل الحجرات وقيل الأحقاف وقيل الصافات، والمشهور أن أول المفصل هو سورة قاف، وسورة قاف مثلها في الطول التي هي الذاريات والتي تليها الطور قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. نعم.
0: المعنى الإجمالي: العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس، ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى.
1: لبيان الجواز من ناحية ولأغراض أخرى قد تكون متعددة، إما سفر وإما مرض وإما برد شديد وإما حر شديد، فإذا كان هناك مبرر للتقصير في صلاة الفجر فهو مقبول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم.
0: كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة والطور وهي من طوال المفصل،
1: يعني خالف ما كان غالبا وهو التقصير في القراءة قرأ بسورة الطور. نعم.
0: ما يؤخذ من الحديث: أولا أن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب،
1: لأن جبير بن مطعم سمع الآيات وسمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه، لأنه جاء مندوب من عن أهل مكة بخصوص أسرى بدر. نعم.
0: ثانيا جواز إطالة القراءة فيها،
1: يعني في صلاة المغرب يجوز أن يطول الإمام القراءة فيها. نعم. اقرأ.
0: الحديث 97:
1: البراء بن عازب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سفر صلاة العشاء، فقرأ بسورة والتين والزيتون، يقول: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، يعني كان حسن الصوت بالقراءة وكان حسن القراءة بالترتيب والترتيل وتحسين الصوت، لأنه يستجلب بذلك خشوع السامع وانتباهه وإصغائه للقراءة، كلما كانت القراءة حسنة فإنه أحرى للإنصات والإصغاء والخشوع لقراءة القرآن. والتين من

0: بركعة التين والزيتون. قيل لعله قصر القراءة من أجل بيان الجواز من ناحية. الأمر الثاني أنه كان في سفر، والسفر غالبا ما تكون فيه المشقة، فإذا قصر القراءة لأجل السفر مراعاة لجماعته، وإن كان هو يحب التطويل لكنه راعى الجماعة تخفيفا عنهم فذلك حسن، إلا أن مراعاة التخفيف لا ينبغي أن تطغى على تحسين القراءة، فيحسن القراءة ويرتلها ويجودها حتى وإن قصر القراءة، يعني لا يجمع بين الهذ وتخفيف القراءة، إذا خفف القراءة فلا يهذ القراءة هذا كهذ الشعر، وإنما يحسن القراءة لأجل أن يصغي إليه السامعون والمصلون ويستفيدون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: المعنى الإجمالي: سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية.
0: كل هذا لأجل التخفيف على المسافرين. نعم.
1: ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع،
0: يعني يستجلب الخشوع. نعم.
1: وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة.
0: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بقراءة القرآن تحسينا حسنا معتادا لا يخرج به عن الاعتدال فيكون كمثابة الغنى ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. نعم.
1: ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. ثانيا، أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل. ثالثا، استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لأنه يبعث على الخشوع والحضور.
0: والحضور يعني حضور القلب، لأن الإمام والقارئ والمصلي إذا كان حسن الصوت بالقراءة أصغى له الحاضرون، وكان سببا في حضور قلوبهم بالصلاة وتدبرهم ما يقرأ الإمام، بخلاف ما إذا كانت صلاته متعتعة وضعيفة فقد ينصرف عنه من كان معه في صلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
4: لقد حث الإسلام على تربية الأولاد ومحاولة وقايتهم من النار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عز وجل: يوصيكم الله

0: في أولادكم؟ هل من توجيه لتربية الأبناء والأولاد بشكل عام في الإسلام، وما هي الأسس في ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تربية الأولاد أمر واجب على الآباء وأمان في أعناق الآباء والأمهات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم النار بطاعة الله، وقوا أهليكم النار بأن تدعوهم إلى الخير وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتعينوهم على فعل الخير. يقول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا لقمان لابنه جاء ذكرها الله في كتابه للاعتبار والاتعاظ بها وتطبيقها والسير على نهجها. إذن فالآباء والأمهات أمناء على الأبن وبنات، أولا بالنفقة والعناية، ثم بالتربية والتوجيه والقيام بالحق الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر التعليم النبوي، نأمرهم بهم أبناء سبع الصلاة، نرغبهم فيها، نحثهم عليها، نضربهم على أبناء عشر حتى يعتادوها ويعلموا أهميتها، نفرق من المضاجع حتى يكونوا عندهم بعد عن الشر وعن المشتبهات وبعد عن وسائل الشر ما على اختلاف أنواعه. كل هذا حماية الأخلاق والقيم والفضائل. أيها الآباء، إن عندكم مسؤولية تربية أبنائكم، فربوا تربية صالحة، كونوا قدوة لهم الخير ليشاهدوا منكم الخير والصلاح والاستقامة، ليروك أيها الأب بارا بأمك، ليروك مكنا لأبيك، ليروك واصل لرحمك، ليروك محافظ على الصلاة في أوقاتها، ليروك صادقا في حديثك وأمينا فيما أؤتمنت عليه، ليروا منك أخلاقا فاضلة، فإن أعمال تعكس صورة صحية من أعمالك وأخلاقك، فكن قدوة لهم بالخير واصحبهم معك، وعرفهم المكارم والفضائل، وأبعدهم عن رذاء الأمور وعن جلساء السوء، واهتم بشأنهم وجلسائهم ومن يخالطهم صاحبهم، يتأمن بتوفيق الله على أخلاقهم وسلوكهم. أيها الأم العزيزة، البنات أمانة في عنقك، فاتق الله بهن ربهن وعلمهن وثقبهن، واجعلهن ينتقلن من بيتك إلى الأزواج وقد تعلمن ثقافة البيت وأحوال البيت وطهي الطعام وإصلاح البيت، تربية الأولاد ربيها على كل خلق قيم، لتخرج من بيتك إن شاء الله وهي مؤهلة أن تكون راعية على بيت زوجها، والله سائلها عن رعيتها. إن تعالى بوين في تربية الأولاد أمر مطلوب، بالحديث: ما نحل واد ولده خير من أدب حسن. فأعظم هدية لأبنائك وأعظم صلتك بهم أن تدعو إلى الله وتحذر من الشر وتأمرهم بالخير. وأسأل الله أن يصلح ذرياتي وذرياتكم. واعلم أيها الأب الكريم أن تربية أولادك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بر وصلة، وبعد الموت دعاء واستغفار. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني أن الله يرفع درجات الأبناء بصلاح الآباء، وقد يرفع درجة الآباء بصلاح الأبناء. ومن دعاء المثور دعاء سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ودعاء الرجل الصالح: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الأربعون النووية،
4: وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسرة في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
3: 40 النووية،
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى،
3: مع الدرس 17.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي 40 النووية. الحديث 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، أكثر الناس لا يعرفون اسمه، ولهذا اختلف المؤرخون في اسم أبي هريرة رضي الله عنه، وأصح الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. كني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إياه كني بها. طيب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده أن تكف، هذا نهي. وقولنا على وجه الاستعلاء ولو باعتقاده، مثاله الرجل في الطريق يمشي، صاحب جاه وشرف ومال، لقيه بدوي ماله قيمة، فقال له: لا تتجه لهذا الطريق. هذا نهي أو غير نهي؟ نهي. أيهما أعلى منزلة، المنهي أو الناهي؟ لا، المنهي، لكن هذا الناهي يعتقد أنه فوقه فيوجه إليه النهي. ولهذا قال الذين يتكلمون على هذه الأمور، قالوا: إننا نقول على وجه الاستعلاء ولو حسب دعوى الناهي، يعني وإن لم يكن عاليا على المنهي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى منا حقيقة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذه الجملة الشرطية، فما اسم شرط، ونهيتكم فعل الشرط، فاجتنبوه جواب الشرط، وقلنس بالفاء لأنها إحدى الجمل المنظومة في بيت أنشدتكموه من قبل. نعم، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الجملة اللي معنا من أي لفظ السبعة؟ طلبية، يعني فعل الأمر. اجتنبوا أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. وما نهيتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الجملة هذه أيضا شرطية، فعل الشرط فيها أمرتكم به وجوابه نهيتكم عنه، نعم، فأتوا منه ما استطعتم، يعني افعلوا منه ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. وهنا تجدون الفرق بين المنهيات، المنهيات والمأمورات. المنهيات قال اجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، والأمر إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا قال في الأمر ائتوا منه ما استطعتم. ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق، والفرق بين النهي والأمر كما سمعت. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. إنما أداة حصر، أو إن للتوكيد ما اسم موصول الثاني بدليل قوله كثرة على أنها خبر إن. نعم، أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ويجوز أيضا أن تجعل إنما أداة حصر ويكون المعنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. وقولها الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم. والمتبادر نعم أنهم اليهود والنصارى كما قال عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد ترد على قلوب الصحابة. فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم. وإن نظرنا إلى القرينة قرينة الحال قلنا المراد بهم اليهود والنصارى، واليهود أشد في كثرة المسائل التي يهلكون بها. ولذلك لما قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا صار؟ جعلوا يسألون ما هي؟ ما لونها؟ ما عملها؟ وقول كثرة مسائلهم جمع مسألة، وهي ما يسأل عنه، واختلافهم على أنبيائهم يعني وكثرة نعم ويعني وأهلكهم اختلافهم. ويجوز فيها أن تكون مجرورة أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكل الأمرين صحيح، ولكن المعنى الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. وقوله على أنبيائهم يعني المعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولم يقل فلا تختلفوا عنه. وهكذا هذا الحديث اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل عن أنبيائهم، لأن كلمة على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء. في هذا الحديث فوائد: أولا وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومنها أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره. فمثلا نهانا عن الربا يشمل قليله وكثيره، ولو قلت لك لا تأكل هذه الخبزة شمل قليلها وكثيره، يعني لا تأكل منها شيئا إلا إذا كان هناك قرينة تدل على المراد لا تأكل جميعها فيعمل بها. ومنها أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها لأن الكف سهل. فإن قال قائل يرد على هذا إباحة الميتة للمضطر وإباحة الخنزير للمضطر، وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب. فالجواب عن هذا أن نقول إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم فلا تحريم أصلا. ولهذا كان من قواعد أصول الفقه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. واضح يا محمود؟ طيب، إذن الإيراد هذا غير وارد. لو قال لنا قائل فاجتنبوا هذا عام فيشمل اجتناب أكل الميت عند الضرورة، فنقول لا يشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة إيش ارتفع التحريم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله وما أمرتكم به فهو فأتوا منه ما استطعتم. فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التشديد؟ ونظيرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فالجواب لها وجهان، قد يكون المعنى لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وألا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين، ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة. الثاني، المعنى الثاني يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لو أمرت إنسانا بأمر قال ما أستطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر. أسئلة خمس دقائق. نعم،
5: حفظكم الله، كيف يتعلق هذا الحديث بالدعوة في البلدان الغربية؟
4: نعم،
5: لو واحد يذهب للدعوة في أي مكان من الأماكن سوف يجد فساد، ولابد يتكلم مع البنات
4: سوف يجد إيش؟
5: يجد فساد
4: فسادا. نعم،
5: لابد يتكلم مع النساء وكذا.
4: نعم،
5: فكيف يتعلق بهذا الحديث مثلا حيث يعني إذا فعل هذا سوف يعني يدخل في
4: أشياء منهية عنه؟ نعم، يقول إذا كنا في بلاد مثل بلاد كفار وأردنا أن ندعو إلى الله وأمامنا نساء كاشفات كاسيات عاريات وأمامنا منكر، فهل نعرض عن الدعوة أو ندعو ولو في هذا الحال؟ هذا السؤال.
5: نعم،
4: طيب، الجواب ندعو ولو في هذه الحال، حتى لو كانت النساء كاسيات عاريات فإن ندعو، ولا نحتاج إلى أن نجابه من أول، من حين نصد على المنصة نقول يا نساء أستروا الوجوه أستروا الشعور، هذا حرام هذا منكر ما يصلح. وحدثني شخص أنه من طلبة العلم عندنا أنه ذهب إلى ولايات الاتحاد السوفيتي بعد تحررها يدعو، يقول فحضر نساء كثير كلهن ليس على رؤوسهن ولا على وجوههن حجاب، فجاءت أدعو إلى الله وإلى التوحيد وقلت إن الدين الإسلامي من كمال حشمته وصيانته المرأة يوجب على المرأة أن تستر وجهها حتى لا تتعلق بها النفوس الخبيثة. يقول هذا الليلة، الليلة الثانية يقول جاء كل النساء معهن مناديل تغطي وجهها، يقول معني ما أنكرت عليهم، يقول في الليلة التي بعدها جئنا بخمر حتى على الرؤوس. شو الدعوة أفادت؟ لو أنه من الرجال يقول لا أنا ما يمكن هذا منكر ولا يمكن أجلس ولا دقيقة، فات الخير. واضح؟ نعم، اللي وراء الفاتك. نعم،
6: حضرتك والله يا شيخ، من يقول يعني إذا حاصر العدو بلد من بلاد المسلمين ولم يستطيعوا دفع ينتقل إلى البلد المجاور أو إلى كل مستطيع من المسلمين؟
4: العلماء قالوا إنه إنما يجب إذا حصر بلده خاص، إذا حصر بلده، لكن لا شك إن الواجب على المسلمين التعاون، وأنه إذا حصر العدو بلدا وحوله أناس من المسلمين أن يساعدوه، لا يتركوهم فريسة للأعداء. نعم،
7: شيخ بارك الله فيك، ما الجمع بين الحديث الساوي الذي أخذناه أمرت أن أقاتل الناس. والحديث الآخر الذي لم يذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
4: نعم. الحديث الآخر في في في الدخول في الإسلام. الدخول في الإسلام يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل بشهادة أن لا إله إلا الله فقط. أما هذا فهو القتال، ولازم من قتالهم أن يكونوا كفارا أو مسلمين. ولهذا لو أنهم لو أن الإنسان لم يؤدي الزكاة لم يكفر. نعم.
7: ما هو ضابط الشرعي
4: التورع؟ التورع يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا، يقول الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكل شيء يضر بالآخرة فالورع أن تتركه. وسبق لنا في حديث النعمان بن بشير أن المشتبهات الورع اجتنابها، والزهد أعلى منزلة من الورع لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. الكتاب لا يضم حسب تأليف النووي إلا 42 حديثا. وإلغاء الكسر في اللغة العربية سائغ وكثير. وأما 58 فهو من ابن رجب رحمه الله. نعم.
8: قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوا.
4: نعم.
8: ونجد بعض الأمور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بنفسه.
4: نعم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء وفعله بنفسه، فإن قام دليل على أنه خاص به فهذا خاص به، وإن لم يقم دليل كان فعله إياه دليلا على أنه ليس حراما وأن النهي للكراهة. فمثلا نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية وهو صلى الله عليه وسلم يخلو بالمرأة الأجنبية حتى أن ربما يمكنها من أن تفلي رأسه، فيقال هذا من خصائص. وأما إذا لم يقم دليل فإن النهي يحمل على إيش؟ على الكراهة، وأن فعله إياه من أجل أن يبين للناس أنه ليس حراما. فقد نهى عن الشرب قائما وزجر عنه حتى قال من شرب قائما فليقض، وشرب هو قائما ليبين للناس أن هذا ليس بواجب، ليس حراما، بل هو على سبيل الكراهة. نعم. أما الجلوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وأما صلاة ركعتين بعد ذلك ففي حديث في هذا أنه كأجر عمرة حجة وعمرة تامة. لكن هذا الحديث فيه مقال، من العلماء من ضعفه ولم يره شيئا، ومن العلماء من جعل حديث مسلم شاهدا له وقواه به. انتهى الوقت. طيب نعود الآن إلى الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان له استطاعة وقدرة، ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يستطيع، لا استطاعة له، لأنه مجبر على عمله. حتى الإنسان يحرك يده عند الكلام يقول تحريك اليد ليس باستطاعته، مجبر. ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل إيش ما استطاع. مثلا يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما، فإذا لم يستطع إيش صلى جالسا. طيب وهنا سؤال، لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، يعني بمعنى أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول اجلس وإذا قارب الركوع فقم، أو نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا تعبت اجلس. نعم والله فيه يعني فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع. وهذا يدل على أنك تقدم القعود أولا، ثم إذا قربت الركوع فقم. لكن يرد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدا، أليس كذلك؟ فقعد، فإذا قارب القيام قام، إذا قارب الركوع قام. الفريضة هو الأصل أن يصلي قائما، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس. وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه، فنقول ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إن عجزت فاجلس. وهذا أقرب، وهذا أقرب. لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى يفعلون الأول، يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام. ولا أنكر عليهم، لأني ليس عندي جزم أو نص بأنك تبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعبت جلست، لكن مقتضى القواعد أنك تبدأ قائما فإذا تعبت فاجلس. وإذا أراد أن يورد إذا أراد أحد أن يورد علينا قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فلنا أن نجيب بأن الأصل في النفل جواز القعود، ما هو الأصل الجلوس، لكن جائز القعود. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هل هو واجب ولا مستحب، لقوله فأتوا منه ما استطعت. ولا تستفسر، أنت عبد منقاد لأمر الله عز وجل ورسوله، فلا تستفسر. لكن إذا توردت وخالفت حينئذ استفصل، لأنه إذا كان واجبا وجب عليك إيش التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. ومن فائدة هذا الحديث أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن، فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرا أو نهيا. هذا من حيث التفصيل، لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل، لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة وإن لم يكن لها ذكر في القرآن، مثل قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكرت في القرآن أم لا، لكن قصدي في الأول أنه يوجد بعض السنن ليس لها ذكر في القرآن، ولكن في القرآن العموم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن كثرة المسائل سبب الإهلاك، ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها كمسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وما في وأحوال يوم الآخر يوم القيامة، لا تكثر السؤال فيها فتهلك وتكون متنطعا متعمقا. وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج أن الإنسان يسأل إذا احتاج، وإذا لم يحتاج نظرنا إن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفتي. أما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. ومن فائدة هذا الحديث أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المسائلة، وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم، فيستفاد منه فائدة التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة. لكن من المعلوم أن شريعتنا والحمد لله كاملة، والذي يجب عليه اتباعه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى.
3: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
9: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان توجيهات عامة لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى.
11: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل بتوفيق الله تعالى بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة. سائل يسأل فيقول: ما الحكم أو ما الفرق بين التقليد وبين الاتباع؟ وهل في إمكان كل إنسان أن يجتهد؟ الجواب: فقرات السؤال فيها تقديم وتأخير، ولعل الترتيب هكذا. وهل في إمكان كل إنسان أن يجتهد في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ومن آثار السلف؟ الفقرة الثانية: ما الفرق بين التقليد وبين الاتباع؟ وما هو الواجب على العامي؟ هذه أسئلة أو فقرات لسؤال واحد نجيب عليها بتوفيق الله تعالى كالآتي: أولا، الاجتهاد. الاجتهاد صفة أو عمل يقوم به العلماء الكبار المتمكنون من فهم الكتاب والسنة، والعلوم التي تكون معينة على فهم الكتاب والسنة كفروع اللغة العربية كالنحو والصرف وأصول الفقه والمصطلح. من توسعوا وتضلعوا في هذه العلوم هم الذين في إمكانهم أن يجتهدوا ويستنبطوا الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وأن يستعملوا القياس، لأنهم في إمكانهم أن يلحقوا كل ما يتجدد من المسائل المستجدة بالأصول، بإلحاق الفروع بالأصول بعد دراسة العلة في المسائل المستجدة وفي المسائل القديمة الثابتة بالكتاب والسنة أو بالإجماع. ليس الاجتهاد بأمر هين، وليس كما يزعم بعض المجددين في هذا الوقت الذين يزعمون يريدون تجديد الدين، يرون إن الاجتهاد عمل جماعي ممكن أن يجتهد المجتمع كله، الشعب يجتهدون في وضع الأحكام المناسبة لهم. وكذلك زعموا في الشورى أن الشورى عمل من أعمال المجتمع. هؤلاء المجددون وإن كانوا زعموا بأنهم يدعون إلى الإسلام وإلى التجديد، ولكن في واقع الأمر إنهم يدعون إلى الديمقراطية الغربية وإلى الحكم بغير ما أنزل الله. وإلا فالشعوب والمجتمعات ليست بحاجة إلى أن تضع لها أحكام، والأحكام موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس على الحكام إلا التنفيذ، على العلماء البيان، وعلى الحكام التنفيذ، وانتهى كل شيء. ليس لأحد التشريع، التشريع عمل الرب سبحانه وتعالى. فإطلاق المشرع على النبي عليه الصلاة والسلام جائز، وإلا في أصل كلمة المشرع إنما تطلق على الله، أي من باب الإخبار، لا أن ذلك أو لا إن ذلك اسم لله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أذن الله له في أن يشرع ويبين الأحكام ويأتي بأحكام ليست في الكتاب، بأمر من الله وبوحي منه، يطلق عليه أنه مشرع، لأن الله تعالى قال في حقه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعاد الفعل مع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إشعارا بأن لرسول الله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة، أي من بلغه أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهيه عليه أن يمتثل، وليس ولا يجوز له أن يوقف ذلك على وجود تلك الأحكام من الأوامر والنواهي في الكتاب، لأن الذي في الكتاب من عند الله لفظا ومعنى، والذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله من حيث المعنى، إذن الكل من عند الله. لذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة. هكذا يستطيع العلماء أن يجتهدوا لإلحاق الفرع بالأصل في المسائل المستجدة، وفيما عدا ذلك ليس عليهم إلا البيان، وليس على الحكام إلا التنفيذ. هذا هو الاجتهاد، وهؤلاء هم الذين لهم صلاحية في الاجتهاد. أما الفرق بين التقليد وبين الاتباع، التقليد أخذ كلام الغير بلا دليل، أن تأخذ كلام إنسان لا يوحى إليه، تأخذ كلامه قضية مسلمة بدون البحث عن الدليل، هذا التقليد المذموم، إذ لا يوجد بشر يجب اتباع كلامه، وله أمر وله نهي وله تشريع بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة الكبار إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الخلفاء الراشدين في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما يأتي به اجتهادا بعد الخلفاء الراشدين يعتبر من سنته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع سنته. من ذلكم الأذان الأول لصلاة الجمعة، سنة عثمانية، ولا تعرف قبل ذلك هذه السنة، ولكن العمل بها واجب امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما من عداهم فكلامهم يعرض على الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب أخذ وما خالف ترك. لكن من الذين هم مؤهلون لعرض كلام أهل العلم واجتهاداتهم واستنباطاتهم على الكتاب والسنة؟ هم العلماء. إذن العامي ما موقفه وما مذهبه؟ العامي لا مذهب له، العامي ليس له مذهب، مذهبه مذهب مفتيه. وإن كان جرت العادة من يعيش في هذه المنطقة مثلا يقول إنه حنبلي، الذي يعيش في منطقة ينتشر فيها مذهب الإمام مالك يقول إنه مالك، وهكذا تجد كل عامي ينتسب إلى مذهب من المذاهب حسب وجود المذهب في البلد. لكن لو سألت ماذا يعرف من هذه المذاهب لا يعرف شيء. إذا ليس له مذهب، مذهبه ما هو؟ مذهب مفتي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واجبه أن يسأل فيأخذ العلم من أفواه الرجال، وعلى من يفتي له أن يتقي الله ويفتي بالدليل. ولا يجوز للمفتي كما يقول كما يفعل بعض صغار طلبة العلم أن يوزع الأحكام على الناس بأن يقول له مثلا: إن كنت مالكيا لا تصلي بعد صلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، لأن صلاة ركعتين في هذا الوقت مكروهة عند المالكية وكذلك الحنفية. إن كنت حنبليا أو شافعيا فصل. هذا من باب المثال. هذا خطأ، خطأ من طلاب العلم الذين يوزعون الأحكام هذا التوزيع. فالواجب على طالب العلم الذي يدرس ويفتي أن يقول: السنة هكذا، فيذكر الدليل. إذا قال مالكي أو حنفي مثلا بأن صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة فيها كراهة، يقول له: لا، هذا خطأ، على الرغم بأنه في المذهبين، والمذهبان مذهبان مشهوران من مذاهب أئمة المسلمين مشهود لهم بالإمام، لكن ليسوا بمعصومين. ولو فرض بأن مالكا هو الذي كره، لكن طالما ثبتت عندك السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات، ثم قال لمن شاء، أي صلاة ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة سنة اختيارية، من شاء صلاها ومن شاء تركها، ولكن ليس لك أن تعتقد بأنها مكروهة أو تنكر على من يصلي. هكذا يجب بيان الحق. والعام عليه أن يسأل إذا كان عاميا يجالس أهل العلم، في إمكان أن يسأل عن الدليل. إذا قال الشيخ: هذه سنة وهذا مكروه وهذا واجب هذا حرام، عليه أن يسأل عن الدليل، لأنه لا يجوز لمن يفتي أن يحرم أو يحلل أو يكره إلا بدليل. هذا هو الواجب. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. سائل يسأل عن تعدد الوتر في ليلة واحدة. إمام يصلي بالمسلمين صلاة القيام التراويح في رمضان فيوتر بهم، ثم إذا جاء إلى بيته يوتر مرة ثانية، ثم في آخر الليل يوتر بدعوة ليجعل آخر صلاته في الليل وترا. هذا التصرف خطأ. الصواب لا وتران في ليلة. الوتر جائز في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، ولكن انتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل. الأفضل أن يوتر الإنسان في آخر الليل إلا إذا كان لا يثق من نفسه أن يقوم من النوم، له أن يوتر قبل أن ينام، لأن ترك الوتر لا ينبغي، كما نقل عن الإمام أحمد: لا يترك الوتر إلا رجل سوء. الوتر في وجوبه وعدم وجوبه خلاف بين أهل العلم، وهي من السنن المؤكدة التي لا يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا. لذلك ينبغي الحرص على الوتر. إن كنت تثق من نفسك أنك تقوم آخر الليل، الأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل حين ينزل الرب سبحانه وتعالى كما يليق به إلى سماء الدنيا فينادي عباده ليتقربوا إليه ويدعوه فيقول هل من داء فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث، والحديث متواتر. في هذه اللحظة ينبغي أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في سجوده خصوصا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تكرار الوتر في ليلة واحدة لا ينبغي، خلاف السنة وغير مشروع. فإذا اضطر أن يوتر بالمأمومين في رمضان في أول الليل فليكتفي بذلك. إذا نام فقام من النوم له أن يصلي ركعتي الوضوء ويدعو فيهما. هذه سنة طارئة لا تتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. معنى ذلك من طرأ له أمر كتحية المسجد وركعتي الوضوء له أن يصلي. سائل يسأل يقول في هذه الأيام كثر كما نلاحظ التهييج السياسي بين الشباب، بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدعوة إلى الله بدأوا في هذه الأيام يهيجون الشباب التهييج السياسي ويدعونهم إلى التحزب وإلى الانتماءات إلى الجماعات التي تجددت في الساحة في هذه الأيام. الشباب الذين أصيبوا بهذا الداء، وهذا داء، داء وأي داء، داء خطير. الشباب الذين أصيبوا بهذا الداء لا ينبغي أن يمكنوا من خطبة الجمعة ومن المحاضرات، لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. سوف يخوضون في الموضوعات والنزعات السياسية فيفسدون القلوب فيفرقون الصفوف. أمثال هؤلاء مرضى يعالجون ولا يمكنون من خطب الجمعة، كما هو ملاحظ في بعض المدن. ما يفعلون وما يتصرفون لأنهم ليسوا بناضجين لا في عقولهم ولا في علومهم. إذا رأى مثلا منكرا في مكان ما، حصل في حي من الأحياء شيء من المنكرات، المفروض أن يعالج مثل هذا محليا مع رجال الهيئة ومع الدوريات، تعالج الأخطاء والمشاكل الاجتماعية التي تقع في الأحياء. اتخاذ هذا الخطأ في موضوع خطبة، في خطبة الجمعة، حصل في الحي الفلاني ما هو كذا وكذا، ويشرح أين الإسلام، أين الدين، يحصل كذا وكذا في الحي الفلاني، هل هذا إصلاح؟ هذه منع إشاعة الفوضى وإشاعة الفاحشة بين الناس وإفساد لسمعة المجتمع. ليس بصالح ولا مؤهل أن يخطب من هذا عقله وهذا فهمه. ينبغي أن يتولى خطبة الجمعة العقلاء الذين يعرفون كيف يتكلمون وكيف يخطبون وكيف يعالجون بالحكمة. أما أمثال هؤلاء فلا ينبغي أن يمكنوا من المنابر، بل على كبار العلماء والمسؤولين عن الشباب أن يعالجوهم هم أنفسهم بحاجة إلى العلاج، فضلا من أن يعالجوهم مشاكل الأمة. هذا أمر واقع للأسف وتجدد في كثير من المدن، فينبغي الانتباه لذلك قبل أن ينتشر شرهم بين الشباب أكثر فأكثر، والله المستعان. الفقرة الثالثة لهذا السؤال حكم الدعاء في خطبة الجمعة. الجواب: لكل مقام مقال، في هذا الوقت الذي نعيش فيه وفي هذا الوقت الذي نعيش فيه لو أمر كل إمام جمعة وخطيب جمعة أن يدعو في خطبة الجمعة في كل أسبوع للمسلمين ولإصلاح ولاة الأمور ولأن يشرح الله صدورهم ليحكموا شريعة الله بين عباد الله ونحن بحاجة ماسة إلى الدعاء. الفتن منتشرة ومستمرة والقتال الحرب تندلع من هنا وتنطفي وتندلع من هناك. اندلاع الحروب والقتال بين المسلمين بعضهم بعض وبين المسلمين وغير المسلمين أمر مستمر، علما بهذا سوف لا يرتفع، هذا القتال سوف يستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة كثرة الهرج. قيل له ما الهرج؟ قال القتال. فتن كقطع الليل المظلم إذا وقعت لا ترتفع، ولكن نحن ندعو الله في التخفيف أن يخفف عن المسلمين هذا الامتحان وهذا الشر وتحكيم شريعة الله. قال لا، واستغنى كثير من المسلمين بالقوانين المستوردة من الشرق والغرب وبالقوانين الوضعية محليا، استغنوا بها عن شريعة الله، ورفعت كثير من الدول العربية والإسلامية شعار الديمقراطية وزعموا أن الديمقراطية تفسير للشورى في الإسلام، فأخطأوا. لذلك على المصلحين وعلى الأئمة أن يدعو الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح أحوال ولاة المسلمين وأن يشرح الله صدورهم ليرجعوا إلى الإسلام من جديد ويحكموا شريعة الله. كما يجب على المسلم أن يوحد الله في شعائر العبادية، في الاستغاثة، في الدعاء والذبح والنذر، كذلك يجب على المسلمين أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى في حاكميته. الذين يوحدون الله لا يدعون إلا الله، لا يستغيثون إلا بالله ونذرهم لله، ولكن يستبيحون الحكم بغير ما أنزل الله، لا يوحدون الله تعالى في حاكميته، ليسوا بمسلمين. إذ معنى لا إله إلا الله تشمل الأمرين معا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت شرط للإيمان بالله. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا اتبعت غير شريعة الله رجالا أطرقوا عليهم رجال التشريع يشرعون التشريعات والناس تتبعهم ويحرمون عليهم ويحللون لهم، هؤلاء بمثابة الأحبار والرهبان عند أهل الكتاب. أولئك اعتبر الشرع طاعتهم في التحليل والتحريم عباده، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا فرق بين أولئك الرهبان والأحبار وبين رجال التشريع ورجال البرلمان في وقتنا هذا تماما، لأنهم يضعون أحكاما جديدة في زعمهم صالحة ومناسبة للشعوب، وأن الأحكام التي في القرآن غير صالحة وغير مناسبة للشعوب في هذا الوقت، لأن فيها قطع الرأس وقطع اليد وقطع الأيدي تشويه للمجتمع في زعمه. هذا كفر بالله ورد على الله. من زعم أن قطع يد السارق لا يصلح في هذا الوقت، لأن في ذلك تشويها للمجتمع،

وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب له. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن العبد تواضع في هذه اللحظة تواضعا لا مثيل له، حيث وضع جبهته، أشرف عضو في جسم ابن آدم وضع هذه الجبهة على الأرض تواضعا لله. في هذه الحالة إذا دعا الله مخلصا فدعوته مستجابة. فنحن بصفتنا مسلمين ومؤمنين بالله وبرسوله وبخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي الاعتماد على الأسباب المادية مهملين الدعاء والاعتماد على الله. نعمل بالأسباب المادية المتاحة، ولكن يجب أن نعتمد على الله في هداية قلوبنا وهداية ولاة أمورنا وإصلاح علمائنا. إذا صلح العلماء وصلح الحكام صلحت الدنيا. هذان الصنفان صلاحهما صلاح للأمة وفسادهما فساد للأمة. لذلك ينبغي الإكثار من الدعاء لولاة الأمور حكاما وعلماء. أثر عن الإمام أحمد أنه في أي موطن يظن أن دعوته مستجابة يصرفها لولاة الأمور، يدعو لولاة الأمور بصلاحهم، لأن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. القرآن بين أيدينا محفوظ والأحكام موجودة في القرآن، لكن من الذين ينفذون هذه الأحكام؟ السلطان. لذلك يجب الإكثار من الدعاء في هذا الوقت لولاة أمور المسلمين. فولاة الأمور يشمل الفريقين كما قلت: العلماء الذين واجبهم البيان، والحكام الذين واجبهم التنفيذ. وبالله التوفيق. أما التشريع فهو لله وحده الذي اختاره الله له. الجواب الذي يدل عليه لفظ الحديث أن من اشتبه عليه الأمر كالسفر وعدم السفر مثلا يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة. وهذا الحديث يفهم منه إن الدعاء بعد الصلاة، ولا بأس أن يجمع بينهما، يدعو بهذا بدعاء الاستخارة في صلاته خصوصا في السجود، ويدعو بعد ذلك. مما يلاحظ إن الشارع شرع لنا بعبارة أدق، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إذا أردنا أن نطلب من الله شيئا نقدم بين يدي الطلب عملا صالحا. فمثلا إذا أردنا الاستسقاء ينبغي أن نصوم يوما أو يومين قبل يوم الاستسقاء. وإذا أردت الدعاء والطلب من الله قدم بين يدي الدعاء عملا صالحا كصلاة ركعتين والإكثار من الاستغفار والصدقة والصيام. لما جاء الأعمى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، أعمى رجل أعمى فاقت نفسه إلى أن يرد الله عليه بصره، فقويت عزيمته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت فهو خير لك، لأن من أخذ الله حبيبتيه أي عينيه فجزاؤه الجنة إذا صبر واحتسب. لذلك قال له: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. من طبيعة ابن آدم يحب النعمة العاجلة، وإن كانت الآجلة أفضل لكن النعمة العاجلة أحب. لذلك قال: بل ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. عند ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره أن يذهب إلى الميضات فيتوضأ، يتوضأ فيصلي ركعتين

0: يدعو بالدعاء الآتي. انتبهوا لهذا الدعاء، غلط فيه كثير من الناس. علمه أن يقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، نبي الرحمة. ما معنى التوجه؟ لأنه طلب منه الدعاء. يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. من فقه معنى هذا الدعاء لا يتعلق بهذه القصة فيدعو الآن بهذا الدعاء، لأنه خلاف الواقع. من يدعو بهذا الدعاء الآن مخطئ، لأنه لم يحصل منه التوجه بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا حضر عنده فطلب منه الدعاء، هذا معنى التوجه، معنى التوجه بالنبي. لذلك قال: إني أتوجه بك إلى ربي، لأنه طلب منه الدعاء وتوجه به. وليس لك أن تقول هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أمره لنعمة بالصلاة قبل الدعاء، استنبط أهل العلم من ذلك مشروعية تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء والطلب. دعاء الاستخارة على هذا، وكما يدل عليه لفظ الحديث، يكون بعد الصلاة، والله أعلم. ثم يسأل السائل: كيف يعرف المسلم الاتجاه الذي اختاره الله له؟ يعرف ذلك بانشراح نفسه إلى ذلك العمل. أنت متردد في أمرين اثنين، واستخرت الله وطلبت منه أن يختار لك ما هو الخير لك، وإذا اختار الله لك ما هو الخير لك طلبت منه أن ييسره لك. فإذا رأيت بعد ذلك فينبغي تكرار الاستخارة، تكرار الاستخارة، لأنه قد تكون غافلا ولاهيا عندما دعوت في المرة الأولى. الدعاء لا يقبل من قلب الله الذي يدعو بلسانه وقلبه في واد يفكر في أشياء، وبلسان يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يتلفت اللهم اغفر لي، وهو ما هو حول المغفرة، في شيء آخر، في موضوع آخر، في تفكير آخر. ولكن الدعاء ينبغي أن يكون بحضور القلب. لذلك ينبغي أن تكرر الاستخارة. بعد التكرار، إذا شرح الله صدرك لعمل من العملين أو لأمر من الأمرين تفعل، معتمدا على الله، والله أعلم. يسأل السائل: هل الصلاة بين السواري جائزة؟ الجواب: الصلاة بين السواري مكروهة إلا عند الحاجة أو إلا عند الاضطرار، لأن هذا الصف الذي بين العمودين مقطوع، لذلك يكره أن يتعمد الإنسان الصلاة بين السواري لكون الصفوف مقطعة، إلا إذا كان مضطرا كما في أيام الزحام الشديد، وعند ذلك فهو معذور. وينبغي تنبيه العوام، كثيرا ما نلاحظ هذا الوقت مع سعة هذا المسجد، ما شاء الله هذه السعة، كثيرا ما يتعمد بعض العوام الصلاة بين السواري، لأنهم يجهلون الحكم. واجب طلاب العلم البيان. هنا نقطة مهمة جدا ينبغي التنبيه عليها. تعليم الجاهل واجب ولو لم يسألك هذا الجاهل، لأن السؤال على وجهين: سؤال بلسان الحال وسؤال بلسان المقال. ويقولون: لسان الحال أبلغ من لسان المقال. بمعنى: رأيت إنسانا يصلي فينقر في صلاته، لا يتمها، لا يتم ركوعها وسجودها، صلى الفريضة وأنت ترى لا يطمئن، صلى صلاة المسيء صلاته وسلم ومشى، لو تردد أثم، لأنه سألك بلسان حاله بهذا الخط والخط في صلاته، سألك بلسان الحال بأنه يجهل. لا تنتظر منه أن يأتي إليك ويسألك، كيف يسألك لأنه جاهل مركب، يجهل ويجهل أنه يجهل. إذن الواجب أن تنصحه. الدليل على ذلك قصة المسيء صلاته، الرجل الذي دخل هذا المسجد فصلى ركعتين فالنبي صلى الله عليه وسلم يراه فتركه، فصلى فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ورد عليه السلام، فقال لو ارجع فصل فإنك لم تصل. انظر إلى هذا التعبير، فإنك لم تصل. الصلاة التي لم يطمئن فيها المصلي ليست بصلاة، سماها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست بصلاة. ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى، فرجع فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل عجبا، فرجع فصلى كالتي قبلها ثلاث مرات. كان الرجل تعب، في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، اعترف بالجهل، وكان يحسب أنها هي الصلاة الصحيحة. يقول بعض أهل العلم لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر، لماذا لم يعلمه في المرة الأولى؟ مثل هذا يقع، كأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا عن أمر لا يريد أن يجيب عليه، بل يريد أن يثير انتباهه. لو علمه في المرة الأولى ما كان يهتم بأمر الصلاة كما هتم في المرة الثالثة، كان يأخذها قضية سهلة. لكن لما حصل التكرار من النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، أثار انتباهه أنه مخطئ خطأ كبيرا. لذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة، إعادة الصلاة. ولما تم انتباهه كل الانتباه علمه الصلاة، إذا أردت أن تصلي فاستقبل القبلة فتكبر وتقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا أو قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر الصلاة. الشيء الذي تركه المسيء في صلاته الطمأنينة. الطمأنينة شرط لصحة الصلاة. لذلك إذا رأينا من ينقرون في صلاتهم كذلك الرجل، وجب علينا وجوبا أن ننصح وننبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يسأل بلسان مقاله، لأنه سأل بلسان حاله. بل هذا الحديث العظيم يستنبط منه أن الإصلاح وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن إزالة المنكر وتغيير المنكرات وإزالة البدع بمجرد العلم يجب عليك ولو لم تسأل. لذلك على طلاب العلم مسؤولية كبيرة جدا، خصوصا في هذا الوقت، في هذا التجمع الذي نعيش فيه، وقد وفد المسلمون من أقطار الدنيا، فيهم من لا يعرف من الإسلام إلا مجرد الانتساب، لا يعرف كيف يصلي، وأنتم تلاحظون كيف يتخبطون في صلاة وكيف يبتدعون. الإمام يصلي الفريضة فيدخلون فيشرعون في النوافل، يصلون النوافل بدون اهتمام والإمام يصلي الفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخاك المسلم وأخوك المسلم الذي يجهل هذا الجهل يجب عليك أن تعلمه، ولا تنتظر منه أن يسألك، وإنما الذي يسأل الذي علم بأنه يجهل. والجهل المنتشر الآن بين صفوف جمهور المسلمين الجهل المركب، إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إذن جهل مضاف إلى جهل، جهلين اثنين، المضاف والمضاف إليه جهل. ما الذي يطلع؟ عدم معرفة شيء. فالواجب التنبيه. نرجع إلى ما نحن بصدده، الصلاة بين السواري غير جائزة، أي مكروهة مصحة الصلاة، ولكن يجب التنبيه والنصح بالتي هي أحسن. سائل يسأل يقول: هناك شبهة نرجو الرد على قائلها، وهي يقول صاحب الشبهة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من موسى في ليلة الإسراء والمعراج، فيجوز بذلك أي بسبب ذلك أن يستفيد الحي من الميت. أعيد قراءة السؤال لأن هذا استنتاج بديع لا مثيل له فيما نعلم. استفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى ليلة الإسراء والمعراج، ماذا يعني؟ عندما أوجب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع من عند الله، حيث كان واقفا. نستدل من هذه القصة إن الحي يستفيد من الميت. كيف نستفيد من الميت؟ فليوضح. ماذا نقول؟ نطلب منه الدعاء، نستغيث به، نذبح له، نطوف بقبره؟ كيف نستفيد من الميت؟ وهل موسى في تلك اللحظة ميت؟ موسى ليس بميت، موسى حي، حياة حقيقية. كان هناك في السماء الخامسة أو السادسة، أشك مني، كان هناك بجسمه وروحه. وهل الميت يتكلم فيشير؟ إذا أردت أن تستفيد من هذه القصة لتستفيد من الميت كيف تفعل؟ هنا أطلب السائل أن يواجهني إن كان يستحي في هذا الاجتماع فيما بيني وبينه ليشرح لي كيف نستفيد من الميت، لأني لا أستطيع أن أفهم كيف نستفيد من الميت. الميت يستفيد من الحي. شرع لنا زيارة القبور لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. يمكن هذه فائدة، يستفيد الحي من زيارة الميت تذكر الآخر. إذا وقفت على قبر ميت، خصوصا ميت كان عزيزا عليك كوالدك وأخيك، وخصوصا إذا وقفت أمام قبر أشرف الخلق وسيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه وتذكرت حياته عندما كان في هذا المسجد، تستفيد فائدة عظيمة. يمكن هذه الفائدة ثم تدعو للميت ليستفيد الميت من دعائك، ولكن القياس هنا قياس مع الفارق كما يقول علماء الأصول، ليس هنا أدنى قياس أبدا، لأن موسى ليس بميت. بالمناسبة الأنبياء الذين جمعهم الله في ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جمعهم الله بأرواحهم وأجسادهم، وليسوا بأرواحهم فقط، أحياهم الله حياة حقيقية، فحضروا فسلوا خلف إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بذلك أظهر الله مكانته وجاهه عليه الصلاة والسلام، واكتسب لقب إمام المرسلين. ومن يزعم أنهم إنما حضروا بأرواحهم إنما يتكلف تكلفا، وهل تستصعب على الله أن يحييهم حياة حقيقية فيصلوا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يوزعهم في السماوات السبع، من السماء الأولى إلى السماء السابعة، ليرحموا برسول الله عليه الصلاة والسلام ترحيبا آخر، إظهارا لمكانته إظهارا آخر، بعد أن أظهر مكانته بإمامته للمرسلين؟ فإذا في السماء الأولى يرحب به أبو البشر آدم، إلى أن وصل إلى السماء السابعة رحب به أبو الأنبياء إبراهيم، ثم تجاوز هذه الأماكن كلها وتجاوز سدرة المنتهى، فوصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بإذن الله، وهناك خاطبه ربه سبحانه: هم أحياء وليسوا بموتى. إذن فليرح نفسه صاحب هذا القياس، وإذا كان لابد أن يناقش فأنا مستعد أن أناقش معه وأن أتفاهم معه فيما بيني وبينه إذا كان هو صاحب الفكرة. إن لم تكن الفكرة أمليت عليه من غيره، وإلا فليأتي بصاحب الفكرة لنتفاهم ونصل إلى الحق. الدين النصيحة. سائل يسأل هو نفسه عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل. أول الحديث: ائتوا من الأفعال أو من الأعمال ما تستطيعون، أي لا تتكلفوا ما لا تطيقون من الأعمال. صلي ما تطيق، وليس بلازم أن تصلي الليل كله. رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في رمضان ما كان يحيي الليل كله إلا في العشر الأواخر، بل من عادته عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويحيي آخره. لكن للأسف في هذه الأيام أول الليل عند كثير من الناس ليس له. لمن؟ ليس ملكا لهم، ملك لغيرهم. ملك لمن؟ للمسلسلات. لذلك الجهاد، يبيت تبيت الأسرة أمام تلك الصور وأمام تلك الأفلام الهدامة التي تهدم البيوت وتهدم الأخلاق إلى منتصف الليل، ثم ينامون. كما جاءني سؤال من الأسئلة: ينام فيجعل إشارة الساعة المنبهة على الساعة السابعة، السابعة متى؟ ضحى. في كل ليلة ينام في الساعة السابعة تدق الساعة، فيقوم فيصلي صلاة الفجر ثم يذهب إلى عمله. الساعة السابعة ضروري أن يقوم لأنه يعمل. أي عمل؟ العمل الذي يعيش منه في هذه الحياة، معرضا عن تلك الحياة، الحياة الحقيقية التي لا تنتهي، وهو مشغول بأن ينظم هذه الحياة، الحياة الفانية، وناسيا للحياة الأبدية السرمدية. إذا كنا نملك هوانا ولا نتبع هوانا ولا تشغلنا تلك الأفلام المهدمة، من السنة ألا يسهر الإنسان بعد صلاة العشاء إحياء لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينام أول الليل ويحيي آخره. وكما قلت لكم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان. حتى في ليلة مزدلفة عندما جاء من عرفة، صلى المغرب والعشاء فنام إلى الصباح ليلة العيد، على الرغم من ذاك الأثر الباطل، من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. حديث لا أصل له. الشاهد تنام وتسلي، تصوم وتفطر، لا تكلف نفسك ما لا تطيق من العمل لئلا تمل وتنقطع في آخر حياتك عندما يذهب شبابك وقدرتك وتهرب تندم كما ندم العمر بن العاص، كان كثير الصيام وكثير الصلاة. من يجهد نفسه في حياته الأولى سوف ينقطع في آخر حياته، لذلك اعملوا من الأعمال ما تطيقون، لأن الله لا يمل حتى تملوا، لأن الله لا يمل بل أنتم الذين تملون. وليس في هذا الحديث نسبة الملل إلى الله، بل فيه نفي الملل عن الله سبحانه وتعالى. أنتم الذي تملون فالله لا يمل. لذلك لا ينبغي أن يفهم من الحديث نسبة الملل إلى الله، بل العكس، أنتم الذين تملون فالله لا يمل، لذلك لا تكثروا من الأعمال ما لا تطيقون، ولا تجهدوا أنفسكم لئلا تملوا فتنقطعوا. إذا مللتم أجزتم عن العمل، عن مواصلة العمل. خير العمل أدومه وإن قل، خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل. كونك تواظب مثلا على ركعة واحدة من الوتر لا تفعل، خير لك أن توتر بثلاث ركعات، بخمس ركعات، بسبع ركعات ثم تتر. خير لك أن تواظب على ركعتي الضحى بدلا من أن تصلي أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات ثم تتر. حاول دائما المواظبة على العمل القليل وهو المثمر، بدلا من أن تكثر ثم تتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان توجيهات عامة لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجاني رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحبتنا في الله، ننتقل الآن وإياكم لسماع خطبة بعنوان صبر المؤمن عند المصيبة، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
2: الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بما يجري في الليالي والأيام من المداولات بين الحق والباطل والهدى والضلال، حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فما زال الحق والباطل من قديم الدنيا إلى آخر الدنيا وهما يتصارعان، ولكن العاقبة للتقوى. فالله جل وعلا قد يعطي الكفار إدالة على المسلمين لأجل استدراجهم ولأجل تطهير المسلمين وتنبيههم على أخطائهم وعيوبهم حتى يتنبهوا ويصلحوا شأنهم، ثم تعود لهم العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. وما جرى على الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الكفار مما قصه الله في كتابه فيه أكبر عبرة وعظة للمعتبرين. ومن ذلك ما جرى على موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من فرعون وقومه وتكبره عليهم وطغيانه واحتقاره لهم واغتراره بما آتاه الله من الملك حتى ادعى الربوبية، فقال: أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هكذا يبلغ الطغيان بالإنسان. فماذا كانت العاقبة؟ دمره الله هو وقومه ودمر ديارهم وقصورهم وأورثها للمسلمين المؤمنين. الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفل عن عباده، فإنه سبحانه وتعالى يمهل لكنه لا يهمل، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهم إذا ظفروا بشيء فرحوا به وبطروا تكبروا، والمؤمنون إذا أصابهم شيء، إذا أصابهم نعمة شكروا، وإذا أصابهم بلاء صبروا، فكان ذلك خيرا لهم عاجلا وآجلا، والعاقبة للمتقين. وقد تكفل الله جل وعلا بنصر رسله وعباده المؤمنين، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتكفل الله بنصرهم، لكن قد يبتليهم وقد يديل عدوهم عليهم وقد يتأخر النصر، لكن العاقبة لهم في النهاية. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فبينما فرعون بطغواه وبينما هو في كبريائه وجبروته يقول: سنقتل أبناءهم، لما قال له قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد حصل هذا، دمر الله فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وأورث موسى وقومه الأرض من بعدهم، وتحقق نصر الله سبحانه وتعالى ووعده الصادق. وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه الأولين والآخرين. فالمؤمنون لا ييأسون ولو أصابهم ما أصابهم، بل يتمسكون بدينهم ويعملون الأسباب، يعملون الأسباب لنصرهم على عدوهم، وينتظرون، والله سبحانه وتعالى مع الصابرين. هذه سنته سبحانه، وهذا وعده الذي لا يتخلف. فما أصاب موسى وقومه من فرعون وقومه، مع أن موسى كليم الله ورسول الله، وقومه هم خيرة أهل الأرض في وقتهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، ومع هذا ابتلاهم الله بفرعون وقومه. فلما صبروا وجاهدوا في سبيل الله جاءهم النصر من الله بأيسر سبب، ما هو إلا أن جمد الله البحر لهم فدخلوا فيه آمنين مطمئنين في شوارع يابسة جعله الله فرقا بقدر أسباط بني إسرائيل، يابسة طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما تكاملوا خارجين وتكامل فرعون وقومه داخلين في البحر أطبقه الله عليهم فأغرقهم عن آخرهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم. هكذا سنة الله جل وعلا ووعده الذي لا يتخلف أبدا. ولكن هذا يحتاج من المؤمنين إلى الصبر، ويحتاج من المؤمنين إلى اليقين، ويحتاج إلى المؤمنين من بذل الأسباب النافعة. والله جل وعلا لا يخلف وعده، الله جل وعلا لا يخلف وعده أبدا. ولو تأخر لحكمة من الله فإنه لا بد أن يأتي نصر الله عز وجل. ماذا جرى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وتطاولهم عليه ووقوفهم في وجهه حتى هاجر من بينهم إلى المدينة، ووجد الأنصار الذين حموه وآزروه ونصروه وآووا أصحابه، وفي سنين قليلة جاء صلى الله عليه وسلم بجيش جرار بعشرة آلاف مجند من جنود الله مدججين بالسلاح، فدخلوا مكة فاتحين ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومكنه من رقاب أعدائه. ما هي إلا سنوات، وكان قبلها قد خرج ثاني اثنين هو وأبو بكر الصديق، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه سنة الله مع الأولين والآخرين. ثم إن المسلمين إذا نصرهم الله إنهم يشكرون الله عز وجل، يشكرون الله على نعمته ويعرفون نعمة الله عليهم ويعترفون بها. فلما نصر الله موسى عليه السلام وقومه صام هذا اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، صامه شكراً لله عز وجل، فصامته بنو إسرائيل من بعده، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأخبر أن الله يكفر به ذنوب السنة الماضية، وهذا فضل عظيم. وهذه سنة الأنبياء والمؤمنين أنهم عند النصر يشكرون الله عز وجل ويعبدونه ولا يحدثون في يوم النصر فرحاً وبطراً وهتافات، ويحدثون فيه أعياداً جاهلية، ما يحدثون هذا في يوم انتصارهم. كم انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم من الانتصارات ولم يحدث هذه الترهات والأباطيل، إنما يحدث شكر الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. هكذا انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، وانتصر في حنين، وانتصر في غزواته صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في واحدة منها ما يحدثه الجهال إذا ظفروا بشيء من النصر من الكبرياء والغرور، بل يحدثون الشكر لله عز وجل. وفي ختام أمره صلى الله عليه وسلم قال الله له: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا يحدث الرسول عند ذلك؟ هل يحدث الأشر والبطر؟ لا، بل قال الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره الله أن يسبح بحمد ربه عز وجل وأن يستغفر ربه، ولا يغتر بهذا النصر ويقول هذا أنا حصلت عليه بجهادي وبقوتي، بل يعتبر نفسه مقصراً في حق الله وفي شكر الله فيستغفر ربه عز وجل إنه كان تواباً. هكذا هدي الإسلام في أيام الله عز وجل مع عباده، فق الله الجميع لما يحب ويرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن النعم تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى تقييدها بشكر الله عز وجل والاعتراف بفضله. في هذا اليوم يوم عاشوراء ماذا عمل المسلمون فيه؟ صامه موسى عليه السلام، وصامه بنو إسرائيل، وصامه محمد صلى الله عليه وسلم، وصامه المسلمون اعترافا بنعمة الله وشكرا لله عز وجل. أما طائفة من الناس فإنهم يعتبرون هذا اليوم يوم حزن، يعتبرونه يوم حزن، فيظهرون الجزع والسخط، تسخط، يضربون أبدانهم ويشقون جيوبهم ويلطمون خدودهم في هذا اليوم، ويكررون هذا في كل عام، في كل عام يكررون هذا، ويقولون إنه اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه. نعم، قتل فيه الحسين رضي الله عنه، والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتله مصيبة على المسلمين، ولكن المسلمون قابلون هذه المصيبة بالصبر والاحتساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعترفون أن هذا من الله وأنه ما أصابهم إلا بذنب، فيتوبون إلى الله عز وجل. هكذا شأن المسلمين مع النعم ومع النصر. أما أن يجزع على المصيبة مثل مصيبة قتل الحسين، ويظهر أمور الجاهلية من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، فهذا مما حرمه الله ورسوله، وليس هذا من دين المسلمين. بينما فريق ثالث يعتبرون يوم عاشوراء يوم عيد، يجعلون فيه، يكتحلون ويتزينون وينبسطون فيه بالنفقة، يجعلونه عيدا، وهذا لا أصل له، لا أصل له، كل هذا لا أصل له، لا الجزع ولا التوسع في النفقة والتزين، كل هذا لا أصل له. الأصل الصحيح هو صيام هذا اليوم، وهو هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهدي المؤمنين، وهكذا المسلمون ولله الحمد يصومون هذا اليوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدثون فيه شيئا آخر. فاتقوا الله عباد الله، اقرأوا تاريخكم وتأملوا فيه، واعتبروا بما جرى ويجري، ليكون ذلك عبرة وموعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، تفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هكذا المسلمون يستفيدون من الوقائع والحوادث التي قصها الله علينا في القرآن، وقصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا للتسلية، لا للتسلية والاطلاع فقط، اطلاع على التاريخ يقولون، لا، بل لأجل الاتعاظ والاعتبار بما جرى ويجري، حتى نحذر من العقوبات ونستكثر من الحسنات ونتوب من السيئات. هذا هو شأن تاريخ الإسلام. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: كنا نستمع وإياكم إلى خطبة بعنوان صبر المؤمن عند المصيبة، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.

0: ربا.
1: وأحل الله البيع.
2: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
3: يقول: إذا كان الرهن سيارة، فهل يجوز استعمالها بحيث يعني إملاءها بنزين قياسا على الدابة بحيث تعلق؟
4: لا مانع، يعني ينتفع بها المرتهن، لكن عليه أجرة المثل. نعم، وعليه كذلك يعني ما تحتاج من محروقات ومن قطع خيار عليه.
3: شيخ، هل يجب أن يستأذن من الراهن؟
4: الاستئذان لا شك أنه سد لذريعة النزاع والمشاحة، لكن إذا ما استأحد سواء استأذن وهو عليه أجرة المثل. يعني مثلا السيارة كم أجرتها يوميا؟ تختلف، أهل السوق يعرفون، فعليه أجرة المثل وعليه كل ما نعم ما تحتاجه، لأن الأصل عدم الانتفاع. لكن لو أذن له بدون مقابل فلا بأس إن شاء الله تعالى.
0: وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: وأحل الله البيع.
2: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 درهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بماء أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: كيف يجعل المسلم قلبه منقادا لأمر الله تعالى قابلا أمره في كل صغيرة وكبيرة؟ أرجو إفادتي.
4: إن هذا السؤال سؤال كبير يحتاج إلى أن يجاهد المرء نفسه ويحاسبها ويعلم أن أمرها كله لله، هو الذي خلق الخلق ورزقهم، تكفل بحفظهم، علم ما يعملون، لا تخفى عليه منهم خافية. إذا وفق العبد أن يوقن بأن الله مطلع عليه وأنه محسن أعماله كلها وأنه لا تخفى عليه من عبده خافية حتى ما يكون من خطرات القلب ووساوسه، وعلم أن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى ما لا حدود له، ويأخذ بالسيئات إلا أن يعفو، وأيقن بذلك حمله بإذن الله هذا اليقين على ترك ما يكرهه الله جل وعلا، وحمله على القيام بما يقدر عليه من طاعة ربه سبحانه. وربنا جل وعلا أرحم الراحمين، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تعاهد الإنسان نفسه كلما هم بعمل تذكر أن الله عالم بما هم به، محسن عليه ما قد يقوم به، فإن كان ذلك العمل الذي يريد أن يقدم عليه عملا يسره أن يلقاه مسطرا في كتابه فليستعن بالله وليبادر خشية العوائق والصوارف، وإن كان ذلك العمل يكره أن يراه وإذا تصور عرضه عليه يوم يعرض الناس لا تخفى على الله منهم خافية وأن فيه الخزي والعار، فليتراجع وليدع وليستعن بالله، فإنه لا معين سواه جل وعلا لا في إتيان الحسنات ولا في ترك السيئات، فالله جل وعلا هو القادر على إعانة العبد، فليسأل ربه دائما وأبدا في أن يعينه وأن لا يكله إلى جهده وحوله وقوته، والله المستعان.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. شفاء العليل،
5: شفاء العليل
2: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
5: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: رسالة باعثها للمستمع من ليبيا يقول في أحد أسئلته: أعمل في مستشفى خاص تستثمر أموالها بالربا، عملي عبارة عن محاسب للمصاريف داخل المستشفى، أي أقوم بحساب مدفوعات المرضى والدخل الشهري وليس لي علاقة بحساب البنك، فهل علي إثم في ذلك؟
4: فإن الواجب على كل مسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يحرص ما أمكنه الاقتدار على تجنب ما يخلط مكاسبه أو يدخل فيها ما لا يحل، لأن لذلك أثراً بالغاً على القلب، فإن من كان في مكاسبه مخلطاً أخذ بالأسباب المانعة من إجابة الدعاء، لحديث الأشعث الأغبر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع يديه
6: أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا ربي يا رب، يقول ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. الواجب على كل إنسان مسلم أن يهتم بطيب المأكل، أي بطيب الاكتساب، يتجنب كل المكاسب المشبوهة ليسلم قلبه من التغذية بالحرام. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأنت في سؤالك يبدو أنك لم تكن شاهدا في عقود الربا ولا طالبا للربا ولا معطيا له، فإذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله لا حرج عليك.
2: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
8: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
7: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
8: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
7: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق
9: الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح.
10: حياكم الله وبارك فيكم.
9: كنا قد قرأنا بعض الآيات المتعلقة بباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقرأنا بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الباب. لعلكم تستهلون شيخ صالح هذا الدرس لمقدمة كي نطرح بعض الأحاديث في هذا الباب.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب هو باب من أنكر شيئاً من الأسماء، أي أسماء الله سبحانه وتعالى والصفات.
9: نعم.
10: وهذا ينطبق على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة أيضا، كلهم يدخلون في أنهم ينكرون الأسماء والصفات، لكن يقرون ألفاظها ولكنهم ينكرون معانيها. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. وكذلك أهل الزيغ والذين يريدون المغالطات ويريدون التضليل، يلقون الشبه، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ليضللوا الناس، فيلقون عليهم المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم فيتبين. أما أهل الضلال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يأخذون بالمتشابه ويخوضون فيه ويشوشون على الناس، وهو لا مطمع في إدراك معانيه حتى يرد إلى المحكم ليفسره ويوضحه. نعم.
9: ومن الأحاديث لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
10: نعم، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه مع المشركين عام الحديبية أمر علي رضي الله عنه أن يكتب وثيقة الصلح، فكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم، لأنهم يكتبون هذا في مقدمات كتاباتهم. فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. نعم.
9: قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عدة، ومنها عدم الإيمان لشيء من الأسماء والصفات.
10: نعم، عدم الإيمان لمن جحد شيئا من الأسماء والصفات، فلا يجتمع الإيمان مع جحد الأسماء والصفات، لأن الله سمى جحد الأسماء والصفات كفرا، والمراد به الكفر الأكبر، لأنه يجب الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، لابد من هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإيمان ويصدق الإيمان، لازم من هذه الثلاثة: الإيمان بالله وبكتابه وسنة رسوله، والإيمان بأسماء الله وصفاته التي وصف نفسه بها أو سمى نفسه بها أو وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماه بها. لا يتحقق الإيمان إلا بالإقرار بذلك واعتقاده. نعم.
9: المسألة الثانية تفسير آية الرعد.
10: تفسير آية الرعد وهم يكفرون بالرحمن، أن ذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح بينه وبينهم في الحديبية، كتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ذلك في مقدمات رسائله. أنكروا وقالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب، فأنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، فيكون هذا هو سبب نزول هذه الآية. نعم.
9: المسألة الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
10: نعم، هذه مسألة جيدة، وهو أن الذي يحدث الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله لا يلقي عليهم الغرائب إذا كانوا عواما لا يعرفون هذه الأشياء، بل يحدثهم بما لا يتطابق مع عقولهم شيئا فشيئا، يتدرج بهم شيئا فشيئا، ولا يهجم عليهم بأشياء لا يعرفونها. فهذا من الحكمة أن الواعظ والمذكر والداعية إلى الله يحدث الناس بالأشياء الواضحة التي لا يستنكرونها

0: ألقى عليهم شيئا لم يبلغوه، فكل يحدث بقدر فهمه وبقدر معرفته ويتدرج معه، ما نقول يبقى على جهله وعلى، لا، يتدرج معه في التعليم. ومن هنا يغلط كثير من اللي يسمون القراء، لا نقول العلماء، ولكن القراء اللي يقرؤون في الكتب الآن ويأخذونها على علاتها، قد يكون فيها أشياء غير صحيحة، قد يكون فيها أشياء تضليل، قد يكون مدسوسا فيها شيء من الضلال. فلا يجوز أخذ العلم عن الكتب، ولكن الكتب تقرأ على أهل العلم يشرحونها ويبينون معانيها وينزهونها مما ألصق بها مما ليس من معانيها، وما كتب فيها من الغلط والضلال ينفونه حتى يكون الناس على بصيرة، وحتى تنقطع أطماع المضللين ودعاة السوء. نعم.
1: إذا أولت الصفات الشيخ صالح تأويلا غير صحيح، ما الحكم؟
0: إذا كان الذي أولها بغير معانيها يعرف معانيها فهذا لا شك في كفره، وأما إذا كان لا يعرف معانيها فهذا يكون قد غلط. لماذا يتجشم على شيء لم يصل إلى معرفته ولم يبلغه علمه؟ نعم.
1: أسماء الله أعلام وأوصاف وليست أعلاما محضة، اشرحوا لنا هذه العبارة.
0: نعم، هذه من المسائل الباب، أن أسماء الله أعلام
1: وأوصاف،
0: وأوصاف يعني صفات.
1: نعم.
0: لأن كل اسم منها يدل على صفة، الرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة والقوة، حكيم يدل على الحكمة، الغفار يدل على كثرة المغفرة لذنوب عباده، التواب يدل على أنه يقبل التوبة، أنه كثير القبول لتوبة التائبين، وهكذا أسماء الله وصفاته، وليست ألفاظا مجردة كما تقوله الجهمية والمعتزلة. الجهمية ينكرونها إنكارا باتا، ألفاظها ومعانيها والعياذ بالله. أما المعتزلة يثبتون ألفاظها وينكرون معانيها، ويقولون هي ألفاظ لا تدل على معاني، بل هي ألفاظ مجردة، كذا يقول المعتزلة. نعم.
1: شيخ، هل أسماء الله محصورة؟
0: لا، ليست محصورة. الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يحدد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا يدل على حصرة في 99، بل هذه 99 من أحصاها، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة، وليس أن الأسماء وأن أسماء الله محصورة في هذه 99، بل هي أكثر من ذلك، لا يعلمها إلا الله. ولكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظ وعرف معانيها وعمل بها دخل الجنة، ولا يمنع أن يكون هناك غيرها من أسماء الله وصفاته، لأن العدد كما يقولون لا يدل على الحصر. نعم.
1: شيخ صالح حفظك الله، الصفات الذاتية والفعلية والخبرية، حدثونا عنها.
0: الصفات الذاتية هي المتعلقة بالذات كالعليم والحكيم، هذه متعلقة بالذات لا تنفك عنها أبدا، وأما الفعلية فهي التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، مثل الكلام، الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. الاستواء على العرش هذا من صفات الأفعال، العلو هذا من صفات الذات، هذا الفرق بينهما. العلو من صفات الذات الذي لا ينفك عن الله، لا يزال الله عاليا على مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما الاستواء فيفعله إذا شاء، يصعد ويرقى على العرش ويستقر على العرش

0: إذا شاء، هذه من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم.
1: أيهما أوسع يا شيخنا الكريم؟ الصفات
0: الخبرية هي صفات الأفعال. نعم.
1: طيب أيهما أوسع، الصفات أم الأسماء؟
0: ما هنا اسم من أسماء الله إلا ويشتق منه صفة، كلها واسعة أسماءه وصفاته. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
1: نريد أن نختم هذا الباب العظيم الشيخ بكلمة أخيرة، تفضل الشيخ صالح.
0: نعم، هذا الباب باب عظيم، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه في الإسلام. ذكر الشيخ الآيات والأحاديث الواردة في هذا، ونحن بيناها حسب ما نستطيع، وشرحها موجود في فتح المجيد أو في تيسير العزيز الحميد أو في غيره من شروح التوحيد. نعم.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بشرح هذا الباب من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
2: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
9: أيضا نود أن نعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك. الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر، ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار، فيحتاج لإنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به، فإنه لازمه الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قد أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، فإنه يستمر مفطرا، لأنه أفطر بسبب مبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت للسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو طهرت الحائض أثناء النهار وكان مفطرا، وطبعا هي مفطرة، إذا نقول صواب العبارة ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لازمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلازمهم الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
3: من فتاوى الحرمين الشريفين.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: من فتاوى الحرمين الشريفين
11: مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
12: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: كم هي زكاة الحبوب مثل القمح وغيره من الحبوب؟ كم هي بالكيلوات؟
13: إذا بلغ عند الإنسان من الحبوب والثمار التمر أو الزبيب 670 كيلو هذا نصاب، تخرج نصف العشر إذا كنت تقوم عليه بالسقي والمؤونة والتعب، وتنفق العشر إذا كنت تسقيه على المطر والأنهار والعيون الجارية، ما تنفق عليه، وإذا كان أحيانا بهذا وأحيانا بهذا ثلاثة أرباع العشر، عندك 1000 كيلو إذا كنت تسقيه بدون مؤونة تخرج 100 كيلو هذا العشر، وإذا كنت تنفق عليه كل سنة في مكائن وفي متاعب 50 كيلو من 1000. إذا كنت أحيانا تأتي الأمطار وتسقيه وأحيانا تنفق عليه تخرج 75 كيلو من 1000، وما زاد بالحساب. أنا أقول أقل شيء النصاب 670 كيلو، أقل من ذلك ما في زكاة إلا أن تتطوع، سواء من الحبوب بأنواعها أو من التمر والزبيب. أما الفواكه والخضار هذه ليس فيها زكاة من ذاتها، لكن إذا كنت تجباها وتجمعها وتبيع وتأكل أنت كغيرك، إذا تم لازم يصير لك شهر معين، شوف ما عندك من المال، فإذا بلغ نصابا تزكيه بغض النظر منين قيمة الخضار والفواكه، ولا من راتبك وإلا من عملك ولا من الآلة التي تشغلها أي شيء، المهم هذه زكاة الحبوب هكذا والثمار.
12: يقول السائل: يوجد لدي أرض ولي نية وبيع، هل أزكيها كل سنة أم أزكيها بعد البيع؟
13: ما دمت عارضها عروض تجارة فكل سنة تسأل أهل العلم والمعرفة بالأراضي والعقار كم تساوي وتزكيها سنويا، وهكذا جميع العروض، أي شيء معروض عندك للبيع تجارة كل سنة تقدره، ولا عبرة في قيمة الشراء، الكلام على سعر اليوم، تحصيه وتعرف كم يساوي اليوم وتجمع تحسب قيمته مع ما عندك من ما رزقك الله في البنك ولا في البيت في أي مكان وتزكي الجميع. نعم.
12: يقول: هل يجوز إسقاط الدين عن الفقير بنية أداء الزكاة؟
13: لا، هذا ما يكفي، هذا إذا أردت الأجر والثواب تعطيه لحاجته، وإن أحببت تسقط عنه فكما قال عز وجل: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. كان تسقط عنه لله صدقة وتعطيه من الزكاة ما يكفي حاجته، أما أنك تسقط عنه هذا حماية لمالك، هذا معناه أن تتقي مالك بمالك ما يكفي.
12: قل سأل أن أشترى من عامل صاحب اسمنت قيمته 250 ريال وله الآن مدة 5 سنوات واتصل عليه ولم يرد عليه، كيف يفعل بهذا؟
13: إذا كنت لا تعرف له أحد ولا طريق ولا أي سبب من يوصلك إليه، ما تعرف له مكان ولا استطعت أن تصل إليه بأي حال من أحوال، تتصدق بها وتكتب عندك تثبت بأني اشتريت إنسان كذا وكذا وقد بذلتها صدقة عنه، فإن جاء يوم من الدهر أو علمت عنه تخبره بما فعلت، إن قال لك نعم جزاك الله خير خلاص وصلت ما دامك تصدقت بها، وإن قال أعطنيها فصدقة تكون لك وأن تعطي حقه، هذا بحكم المفقود الضايع اللقطة ما دام أنه يعني أيست من وجوده. نعم.
12: يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأته أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، يقول: هل لبس الساعة باليمين أو بالشمال يدخل في هذا؟
13: الساعة تقاس على الخاتم والخاتم على التختم باليمين.
12: يقول السائل: ما هي الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن الكريم؟
13: هي شجرة الزقوم والله أعلم. نعم.
12: هذا رجل له نشيط يقول: كم عمره يمكنني أن أؤديها عن الأموات بعد أدائي لعمرتي؟
13: ليس من الشرع ولا من السنة ولا من الأفضل أن تعمل أكثر من عمرة في سفر واحد سواء لك أو لغيرك، ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ما فعلوا عمرتين في آن واحد في سفر واحد أبدا، وهم أتقى الناس وأحرص الناس على الفضل والفضيلة، ولا يصلون إلى مكة إلا بكل كلفة ومشقة، ومع ذلك ما فعلوا عمرتين في آن واحد.
12: قل السائل: أبناء أخي معنا في المنزل وأنا أوقظهم لصلاة الفجر ووالدي يوقظهم بعد صلاة الفجر ويقول: سوف أغضب منك إن أخذتهم إلى المسجد، فماذا أفعل؟ هل أتركهم؟
13: يقول: أغضب منك
12: إذا أخذهم إلى المسجد يغضب منه والده.
13: لا حول، هذا الواجب العكس، الله عز وجل سائل عنهم، ولكن أنت اجتهد ولا تسمع لهذا الكلام وانصح والدك وذكره بالله فإنه يأثم بهذا، فهو راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الواجب عليه أن يكون هو أحرص منك عليه.
12: يقول السائل: هل قنوت النوازل أو دعاء النوازل في الصلوات المفروضة سنة؟ إذا كان سنة هل يأثم أئمة المساجد إذا تركوا القنوت في النوازل خاصة إذا أمر به ولي الأمر؟
13: إذا أمر به ولي الأمر فالواجب أنهم يفعلون ذلك ولا يتركونه، لأن المسلمين دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، فكون المسلم يدعو لنفسه والمسلمين عامة فهو خير وأفضل، والدعاء الجماعي المشروع إذا كان مشروعا مثل الدعاء في النوازل الإمام يدعو والمأمومين يؤمنون فهذا أفضل، ولا ينبغي للإنسان للإمام أن يتجاهل ذلك إذا أمر به. نعم.
12: يقول السائل: نسمع كثيرا عندما يقال يجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة لائقة به، هل هناك محبة لائقة به ومحبة لا تليق به عليه الصلاة والسلام؟
13: لعل المقصود من لائقة به يعني أنه ما يصلون به إلى منزلة الألوهية، يعني ما يساوون بينه وبين الله في المحبة، لأن محبة الله محبة خالصة، محبة عبادة، وأما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي محبة تابعة لمحبة الله عز وجل، ودليلها أنك تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعمل بسنته، وأن لا تفضل أحدا من الناس عليه، ما يكون في قلبك أحد أعلى منه إلا الله عز وجل، فعلى هذه المحبة اللائقة به عليه الصلاة والسلام، وأن لا تنقصه من هذه المحبة، يعني ما تساوي بينه وبين الناس، ولا ترفعه إلى منزلة الألوهية. نعم.
6: يقول السائل: هل هناك فرق بين وسواسة الشيطان ومحادثة النفس؟
13: إذا كان الشيء يدور في نفسك من الخبث ويأمرك بالشر ويدعوك إلى فعل المنكرات فهو من وساوس الشيطان، أو يريد تلبيس عليك في صلاتك أو وضوءك ونحو ذلك فكذلك. أما إذا كان مجرد أشياء تفكر بها فهي من حديث النفس.
6: يقول السائل: ما هي حقيقة الإخلاص؟
13: حقيقة الإخلاص هو ألا يكون في قلبك إلا الله، ألا يكون في قلبك إلا الله، يعني توجه إلى الله في قلبك لله وحده، لا يكون في قلبك أحد غيره، بأن تقصده في شيء من عبادتك أو ترائيه بذلك، فإذا فعلت ذلك فقد حبط عملك وتبرأ الله منه.
6: يقول: ما هي الأسباب الجالبة للتواضع والابتعاد عن الكبر والغرور؟
13: الأسباب الجالبة للتواضع هو حسن الأخلاق، المعاملة مع الناس،

مع حديث طويل ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يتعلق بالملحمة الكبرى التي تقع في آخر الزمان بين الروم وبين المسلمين. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن الروم جماعة أمة ينتمون إلى روم ابن عيص ابن يعقوب ابن إسحاق، وغالب هؤلاء نصارى. فالملحمة التي تقع في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم ملحمة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بما ستسمع قريبا إن شاء الله. هذه الملحمة يكون فيها فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية يكون قبل نزول عيسى بن مريم وقبل خروج الدجال عليه لعائن الله. الوضع يختلف والأمور تتغير، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، ويبعث الله تعالى عيسى ابن مريم ومن قبله محمد المعصوم المعروف بالمهدي، محمد بن عبد الله مهدي أهل السنة والجماعة. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من أين؟ ينزل من السماء الأولى، لأن الله رفعه وهو في السماء الأولى اليوم والآن وما بعد الآن إلى فتح القسطنطينية ونزول المهدي وخروج الدجال عليه لعائن الله. فإذا امتلأت الأرض جورا نزل هذا العبد الصالح عيسى صلى الله عليه وسلم. لا ينزل نبيا ولا رسولا، وإنما ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم مجددا لهذه الملة التي جاء بها صاحب هذا القبر. عيسى انتهت رسالته بعدما رفعه الله تعالى إليه، هو موجود الآن في السماء الأولى يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى الوقت المحدود الذي يشاء الرب جل وعلا إنزاله فيه فينزل. ينزل عيسى يقتل المسيح الدجال أو المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويقاتل المسلمون اليهود، ويحرم عيسى صلى الله عليه وسلم الخمر والخنزير، ويقتل اليهود معه، حتى إن اليهودي في آخر الزمان يتوارى خلف الحجر وخلف الشجر، فينطق الله تعالى الحجر والشجر فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل. هذه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يجب علينا الإيمان بما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن المسلمون لا نبالي بما يزعم النصارى ولا بما يزعم اليهود. النصارى يقولون إن اليهود قتلوا عيسى وإن اليهود صلبوا عيسى، واليهود يقولون إنهم قتلوا عيسى ابن مريم، والله تبارك وتعالى الذي خلق عيسى وأنزل هذا القرآن المجيد يقول في كتابه العزيز ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
أراد اليهود قتل عيسى، فخرج رجل يدل اليهود على عيسى، فأوقع الله تعالى شبه عيسى في هذا الرجل الذي يدل اليهود على عيسى، فجاء اليهود وقتلوا هذا الرجل وصلبوا هذا الرجل وظنوا أنهم قتلوا عيسى، والله تعالى قال: بل رفعه الله إليه، رفع الله تعالى عيسى إليه بروحه وجسده يقظة لا مناما، يقظة لا مناما، والله تعالى قال: ولكن شبه لهم، شبه لهم، أوقع الله تعالى الشبه فظنوا أن هذا الشبه هو عيسى. هذه واحدة. ثانيا، عيسى كيف يعيش في السماء مع الملائكة في السماء الأولى؟ الجواب: الذي أعاش الخلق في الأرض والذي أعاش الملائكة في السماء قادر على أن يعيش في السماء إلى الوقت الذي ينزل، ذلك تقدير العزيز العليم. ونحن أهل السنة نعتقد أن الله تعالى رفع نبينا إلى السماء، رفعه إلى السماوات لا إلى السماء الأولى، عيسى في السماء الأولى، ولكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه عرج به بروحه وجسده يقظة لا مناما إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أن رفع في الرفرف، صعد على الرفرف، إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، الله تعالى خاطبه هنالك وناجاه هنالك، واضطرد الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة الصلوات الخمس. فأمر العيش فوق السماوات أمر بيد الله تعالى، فالذي جعل الملائكة الذين هم من نور يعيشون ويعبدون الله تعالى في السماء، جعل عيسى صلى الله عليه وسلم كما جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، عاش فترة من الزمن فوق السماوات العلى، يعيش عيسى كذلك حتى يحبط. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. عيسى لم يمت بعد، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان عاش على هذا الكوكب الأرض 40 عاما أو أكثر أو أقل، وأجرى الإصلاحات التي يريد الله تعالى أن تجري، بعد ذلك يهاجر عيسى صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة، ويقبر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته. دلت على ذلك أحاديث صحيحة وحسنة عن رسول الله. إذن الملحمة الكبرى التي تقع في آخر الزمان إنما تقع قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل عيسى صلوات الله وسلامه عليه عالج قضايا وأمور وجدت على هذا الكوكب الأرض مخالفة لما أمر الله تعالى به ولما نهى الله تعالى عنه، فعيسى صلى الله عليه وسلم يكون مجددا ولا يكون نبيا ولا رسولا في ذلك الوقت، بدليل أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل،
عيسى نبي ورسول، فالله تعالى قد أخذ عليه العهد والميثاق كما أخذ الله تعالى العهد على جميع الرسل قبل عيسى. العهد والميثاق: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني يجب على نوح وهود وصالح وشعيب ويوسف وموسى وعيسى وجميع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه متى ما بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه وكان أحد الأنبياء والرسل موجودا على ذلكم النبي الذي أدرك نبينا محمد أن يدعى رسالته ويتبع رسول الله. أقرأ عليك الآية مرة أخرى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرن، لتؤمنن به ولتنصرن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عيسى إذا نزل يعمل بالقرآن ويعمل بسنة سيد ولد عدنان، لا يعمل بالتوراة ولا يعمل بالتوراة. ثالثا: ينزل عيسى بعد خروج الدجال لعنة الله تعالى عليه، وما من نبي من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا حذر أمته الدجال. الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، جعله الله تعالى فتنة للعباد ليميز الله الخبيث من الطيب، ومكن الله تعالى هذا الرجل الكافر الذي يناصره اليهود، لأنه إذا خرج عليه لعائن الله يتبعه ويتبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، هكذا قال رسول الله. والمقصود ب70,000 ليس تحديد 70,000 فقط، وإنما المقصود الكثرة الذين يتبعونه وهم اليهود، يعيش على هذا الكوكب مدة من الزمن، معه جنة

المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، لأنه يدعي أنه نبي وبعد ذلك يدعي أنه إله. قال: تعوذوا بالله من أربع، من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كلما صليت صلاة فريضة لا تنسى أن تتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال موجود اليوم في موضع يعلمه الله، ولا يعلم أين موضعه أحد من الخلق حتى يحين الوقت. فإذا حان الوقت الذي يخرج فيه هذا الدجال اللعين خرج، وقد خطب نبينا على موضع هذا المنبر يوما يذكر فيه أمر الدجال، لأن رجلا يسمى تميم الداري رضي الله تعالى عنه سافر فانكسرت السفينة وأنقذه الله تعالى على بعض لوحات خشب، وإذا بدابة أحلب كثيرة الشعر، رآها تميم الداري، وهذا حديث صحيح والحديث طويل جدا ذكره الذين تكلموا على أشراف الساعة وعلى الفتن والملاحم التي تقع في آخر الزمان. فكلمتهم الدابة تسمى الجساسة، هذه تجس الأخبار حتى تذهب بها إلى المسيح الدجال لعنة الله عليه. ساقتهم إلى رجل موصود بسلاسل، سألهم عن يثرب المدينة، أخرج نبي آخر الزمان؟ سألهم عن نخل بيسان، سألهم عن بحيرة طبرية، أهي موجودة وفيها ماء اليوم أم لا؟ وسألوا فأجابهم، وشاء الله تعالى أن يأتي تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وكان عربيا نصرانيا تنصر فدخل في الإسلام وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الجساسة، فصعد النبي على المنبر وأخبر الصحابة أنه سبق أن ذكرت لكم أمر الدجال، وهذا تميم الداري يقول كيت وكيت وكيت وكيت. فالمسيح الدجال موجود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، ومتى ما ظهر من علامة كذبه وفجوره ودجله أن عينه اليمنى مفقوعة كأنها عنبة، وأن عينه اليسرى ممسوحة، وأن جبينه مكتوب عليه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة أحرف: كا فا را. يجوب الأرض ولا يدع موضعا على وجه الأرض إلا وطئته قدماه، نسأل الله العافية والسلامة، إلا مكة والمدينة، هكذا قال رسول الله. يأتي إلى طيبة ويصعد على جبل أحد ويرى هذا المسجد ويشير إلى المسجد البياض، هذا البياض هو موضع النبي محمد، وترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال كما قال النبي كل

0: منافق ومنافقة. نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا يقع بعد فتح القسطنطينية. نعم، هو ينزل في الشام في دمشق، ولكن يجوب الأرض ويأتي ويطلع على هذا المسجد من وراء أحد، وجبال وراء أحد. السبخة موضع جبال وراء أحد، والسبخة موجودة إلى اليوم في موضع مصلحة المجاني اليوم، فهو يصعد على الجبال التي من وراء أحد ويرى مسجد نبينا هذا فيشير إليه. إذن نكمل حديث البارحة أنهم إذا قاتلوا الروم ينهزم ثلث من المسلمين ويقتل ثلث، وهم أفضل الشهداء في ذلك الوقت، ويبقى ثلث. إذا بقي الثلث فتح الله تعالى عليهم فكانت الغنائم، قال يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم. المسيح ليس المسيح عيسى بن مريم، وإنما المقصود بالمسيح ها هنا المسيح الدجال لعنة الله عليه. فيخرجون، فإذا جاءوا الشام خرج المسيح الدجال، فبينما هم يعدون للقتال ويستعدون لقتال المسيح الدجال ومعه من يتبعه من اليهود وغيرهم يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم بالشام عند المنارة البيضاء، وإذا بالناس خلف الرجل الصالح محمد ابن عبد الله الذي يشابه اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي رسول الله، والذي يبايع له بين الركن والمقام. فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم فأمهم، أصبح إماما لهم بعدما يصلي خلف المهدي. ونحن أهل السنة والجماعة لا نعرف مهديا إلا هذا المهدي الذي أخبرنا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يخرج من طيبة ويذهب إلى مكة ويبايع له، يبايع أنه خليفة فيتبع المسلمون هذا الرجل القرشي الذي هو من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رآه عدو الله ذاب، إذا رأى المسيح الدجال عيسى صلى الله عليه وسلم ذاب، بعدما تجري المعركة الكبيرة بين المسلمين وبين اليهود، وقائد اليهود المسيح الدجال، فإذا نظر إلى عيسى ذاب حتى يهلك. قال ولكن يقتله الله بيده، بيد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيريهم دمه في حربته، يعني أن عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى قتل المسيح الدجال بحربه. وقد قلت لك غير ما مرة أنه في آخر الزمان يعود الناس إلى الحربة وإلى الرم وإلى السيف، وتزول هذه التقنية كلها، لا تقنية ولا تكنولوجيا ولا كهرباء، يعود الناس للدواب والإبل وإلى أمر الفطرة الأولى. وأقول لك مرة أخرى، لو تفطنت ونظرت وتتبعت ما يجري في العالم اليوم من الأخبار، والله تتأكد أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتحقق. يا أخي اجتماعات كثيرة وأمور عظيمة وحرص بالغ للاتفاق بين أمريكا وبين كوريا الشمالية، بين اليابان وبين الصين، نزع السلاح، نزع كذا ونزع كذا. لما كل هذا تمهيد وتوطئة لتحقيق وتحقق ما قاله صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما وقع الأمر وحصلت المعركة ومات عيسى صلى الله عليه وسلم، بعدما عاد الأمن والاستقرار والطمأنينة وعاد الغيث وعاد الخير وبقي العالم على خير مدة من الزمن، يعم الجهل ويكثر الفساد وتظلم الدنيا ويعود الناس إلى الشرك، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إن شاء الرب جل وعلا إزالة هذا الكون، وهذا الكون لا يزيله إلا الرب، لا صواريخ ولا قنابل ذرية ولا هيدروجينية، وإنما تزول بقول الله كما قال: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، إذا السماء انشقت، والسماء ذات البرود، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. هذا الكون الرب جل وعلا يفنيه ويزيله. لا تظنن أن قوة في الأرض تقوى على اضطراب هذا الملك والملكوت الذي رفعه الله تعالى فوق رؤوسنا. والله جل وعلا يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا الملك لله جل وعلا، أي قنبلة وأي مخلوق يستطيع أن يزحزح من ملك الله تعالى شيء؟ لا والذي رفع السماء. وإنما الأمر كما قال الله تعالى في كتابه، وكما أخبرنا بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا من قلة الإيمان بالله أن يزعم إنسان مسلم عاقل أن أمريكا أو غير أمريكا أو دول أوروبا والغرب والشرق جميعا يستطيعون أن يبددوا هذا الكون. والله لا يبدد هذا الكون حتى يقع ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من خروج الدجال، من خروج عيسى بن مريم، من خروج المهدي، من نزول العيسى، من الملاحم التي تقع. فإذا وقعت الملاحم وفقا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبيد الله العالم الكون. ويقول الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أراد الله تعالى إعادة الخلائق أعاد الله تعالى الخلق، وأمر الملك إسرافيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل 15 قرن: إن الملك قد انتقم الصور. الصور بوق جعل الله تعالى فيه أرواح الخلق. فإذا أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش واختلط الماء بالعظمة الذرة التي لا يأكلها شيء نبت الجذع، فإذا نفخ الملك بالصور عادت الأرواح إلى الأجساد، وكما قال الله: فإذا هم قيام ينظرون. هذا ما دل عليه الحديث الذي كنا ندرسه ليلة البارحة، والحمد لله رب العالمين. حديث آخر يتعلق بكتاب الملحمة التي تكون بين المسلمين والروم في آخر الزمان، وهو حديث المستورد ابن شداد القرشي رضي الله تعالى عنه. قال المستورد ابن شداد: كنت عند عمرو بن العاص بمصر فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني أن عدد الروم عدد كبير، ولا يوجد من الجاليات والجنسيات من هم أكثر من الروم. فلما سمع عمرو بن العاص ذلك قال له عمرو: أبصر ما تقول يا مستورد. المستورد بن شداد هذا صحابي صغير، قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والمستورد بن شداد القرشي صغير، لكنه سمع رسول الله ورأى رسول الله، ولذلك قيل له صحابي. تعريف الصحابي عند علماء الحديث: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. كل من لقي النبي يعني اجتمع معه، سواء رآه بعينه أو لم يرى، إن كان أعمى ما دام قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام والحال أنه مؤمن يقال له صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسول الله كأبي لهب وأبي جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من المشركين والكفرة لا يقال له صحابي. تعريف الصحابي: من لقي النبي وهو ولو كان صغيرا يقال له مؤمن. يوجد صحابي صغير يسمى محمود بن الربيع، غلام صغير له من العمر 5 سنوات، عقل مجه النبي في وجهه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائطهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الماء ووضعها في فمه، ثم مجها، يعني أن دفعها في وجه هذا الغلام. الغلام محمود ابن الربيع عقل وتذكر ويعلم هذا الأمر، صحابي. لما؟ لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو. فالمستورد ابن الشداد لقي النبي وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، يقال له صحابي. وبهذا يقول أهل العلم: ينبغي للأولياء الآباء كل من أعطاه الله تعالى ولاية غلام صغير طفل، ينبغي له أن يأتي به إلى مجالس الخير وإلى المساجد ليشهد الخير ويسمع ويرى. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأتون بغلمانهم وصبيانهم إلى سيد الخلق، منهم من كان يأتي بالطفل يوم ولادته إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لينال الصغير بركة رسول الله، فكانوا يأتون بالطفل حتى يحنك ليدخل أول شيء في جو الطفل الصغير المولود ريق رسول الله. أتي بغلام من الأنصار فأخذ النبي تمرة ولاكها أدخلها في فمه، وبعد ذلك حنك الولد، فتح فم الولد ووضع التمرة في فم الولد، وإذا بالصبي الصغير المولود اليوم جلس يتتبع موضع التمر من ريق رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب الأنصار للتمر، حتى عيالهم الصغار يحبون التمر. وخرج الحسن يحبو وهو صغير ودخل المسجد، وإذا بالنبي على المنبر، فما كان من النبي إلا أن نزل أخذ هذا الغلام الصغير وصعد به على المنبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديثه المشهور: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. ومرة جاء الحسن أو الحسين والنبي يصلي في مصلاه، وإذا بالغلام يأتي والنبي ساجد ويرتحل رسول الله، يصعد على ظهر النبي فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجدة حتى أنهى الغلام نهمته. لما أنهى الغلام نهمته قام رسول الله، ولما انصرف من صلاته سأله الصحابة: يا رسول الله، قد فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل؟ قال: إن ابني هذا قد ارتحلني، جعلني راحلا. إتيان الصغار إذا كان تحت إشراف الكبير والله جائز، دعوى أنه لا يجوز إتيان الصغار في المساجد كلام جهل وليس بكلام علم، فإن الحديث الذي يروى: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ناتي بأولادنا الصغار يحضرون مجالس الخير، يسمعون، يعلمون، ابنك يعلم أن هذا الإمام إمام الجمعة، إمام الجماعة، هذا المدرس الفلاني، هذا مسجد رسول الله، هذا مسجد كذا. ينشأ الصغير على هذا الأمر، أو أن ينشأ الصبي الصغير على الذهاب إلى المسارح وإلى المقاهي وإلى الكازينوهات وإلى شرب الدخان والنارجيلة والشيشة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده الله. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يأتون بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان رجل من الأنصار يصحب ابنا له إلى رسول الله، فمات الصبي، ولما مات الصبي أتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم الغلام، سأل: أين ابنك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد مات. فدعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بخير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يأتي بأمامة بنت زينب، ابنته زينب ابنة النبي، لها بنت تسمى أمامة، خرج بها رسول الله من داره وأتى بها إلى مصلى في هذا المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فبالله عليه، إذا بلغ الولد الخامسة، السادسة، السابعة، بلغ سن التمييز وصحبت ابنك معك لكي يعرف كيف يصلي كما يصلي المسلمون، وإذا سهى الإمام يسأل، وإذا رأى المنبر سأل، وإذا حصل شيء سأل، ألا أليس هذا هو الخير؟ حتى ينشأ أبناؤنا على طاعة الله وعلى رضوان الله تبارك وتعالى. إننا في هذه الأزمان والله مقصرون، فإما أن نحضر أبناءنا إلى المساجد للعب والصياح والهزء وما إلى ذلك، أو أننا نمنعهم من المساجد ومن مجالس الخير بالكلية، وهذا عار ونار وشنار. الله تعالى يسأل الوالد عن ذلك يوم القيامة، لأنه صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الولد يريد أن يتبع والده ويأخذه حتى يسوقه إلى الرب: يا رب، إن لي عند أبي هذا حق، خذه منه. ما حقك على أبيك؟ لم يعلمني، لم يرشدني، لم يدعني، راني على منكر فلم ينبهني. أترضى أن تكون في هذا الموقف السيء يوم القيامة؟ لا والذي رفع السماء. ولذا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالمستورد ابن شداد رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه كان غلاما صغيرا، لكنه صحب النبي وسمع من النبي صلوات الله وسلامه عليه عاش بعد النبي مدة، ذهب إلى الشام، سكن الكوفة، ذهب إلى مصر، بينما كان يرتاد مجلس عمرو بن العاص، إبان إمارة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر. له عمر رضي الله تعالى عنه أمير على مصر. قال المستورد: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هذا الحديث ما بلغ عمرو بن العاص ولم يسمعه، ولا غرابة في ذلك، ولا يلزم الصحابي أن يعلم كل حديث قاله رسول الله، لا يلزم. إن شهد حدث، إن سمع روى، إن لم يسمع ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل، أتى إليه أبو موسى الأشعري فطرق الباب وسلم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه مشغولا بأمور المسلمين فلم يأذن لأبي موسى. استأذن أبو موسى الثانية ما أذن له، استأذن الثالثة لم يؤذن له، فلما استأذن أبو موسى ثلاثا انصرف. انتهى عمر من عمله، وتذكر عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع صوت عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، قال: أين عبد الله بن قيس؟ أين أبا موسى؟ أين أبو موسى؟ قالوا: قد انصرف. قال: لما؟ قال: استأذن فلم تأذن له. قال: ادعوه، هاتوا أبا موسى. يا أبو موسى الأشعري، لما انصرفت؟ وإذا قال عمر لما، فعمر معروف رضي الله تعالى عنه لو ذر لا يبالي في الحق. فقال عبد الله بن قيس: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. أنا استأذنتك ثلاثة، ما أذنت عد. هذا الأدب النبوي. أنا آتي إلى داري أريد منك شيء، استأذنت، طرقت الباب، طرقت الجرس، المرة الأولى ما سمح لي، الثانية ما سمح لي، الثالثة ما سمح لي، يجب علي أن أنصرف. وأما أنا ظل واقفا بالباب، هيا بالجرس، خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، حتى يفتح لي، شئت أم أبيت. هذا ليس من أدب النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا بآداب سامية. والله لو عرفنا هذه الآداب لكنا كالملائكة نمشي على وجه الأرض، ولكن مع الأسف ما قرأنا آداب النبوة وما تأدبنا بها. فإن الذين تأدبوا بها من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم كانوا على جاهلية جهلاء وضلال عمياء، في خلال أقل من ربع قرن أصبحوا سادة الأمم، أصبحوا سادة الأمم وأساتذة العالم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا الحديث ما سمع عمر قبل، ما بلغ عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا انصرف. قال: لتأتينني بشاهد أو لأعلون عليك بالذرة. إما تأتي بمن يشهد أن النبي قال هذا الكلام، وإلا ضربتك يا أبا. فأتى أبو موسى إلى المسجد، وإذا بجماعة من الأنصار جلوس، وفيهم محمد بن مسلمة أصغر القوم. عرض الأمر عليهم: من يشهد لي؟ من يعلم أن النبي قال كيت وكيت؟ قالوا: كلنا نعلم هذا، ولا يقوم معك إلا أصغرنا محمد بن مسلمة. اذهب يا محمد. فذهب محمد بن مسلمة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له
1: وإلا انصرف.
0: عمر رضي الله تعالى عنه، مات رسول الله، تولى أبو بكر، تولى عمر مدة من الزمن، وفي يوم من الأيام سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، جزيرة العرب لا يجتمع فيها دين الإسلام ونصرانية، يهودية، بوذية، مجوسية، لا، بلاد العرب بلاد طاهرة، منبع النور، موضع الرسالة، يجب أن تطهر من كل شيء. عمر ما بلغه هذا الحديث، ما سمع عمر ما سمع هذا الحديث. قال: من أخبركم بهذا؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. فدعا عبد الرحمن بن عوف وسأل عبد الرحمن بن عوف: أنت سمعت رسول الله يقول كيف وكيف؟ قال: نعم. فلما سمع عمر كتب إلى يهود خيبر، خيبر قرابة 200 كيلو من المدينة، بها جماعة من اليهود بارح، اخرجوا واذهبوا حيث شئتم، لا تبقون في جزيرة العرب. قالوا: يا عمر، إن النبي أقرنا بها، وبيننا وبين النبي عهد وصل. فقال عمر: أين الصل؟ أتي به. قرأ عمر الصل الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، وإذا ببند من البنود يقول: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا. فقال عمر: لا نشاء بعد اليوم إقامتكم عليها. فلم يبقوا بها إلى يومنا هذا. كلمة قالها عمر. لما؟ لأن عمر صادق فيما يقول. فإذا كان المرء صادقا مع الله تعالى ظاهرا وباطنا، لا يقول ما لا يفعل، ولا يقول أشياء وهو بعيد عنها، حقق الله له سؤله، فخرجت يهود عليهم لعائن الله. والشاهد من هذا الكلام أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ما سمع هذا الحديث، والحافظ حجة على من لم يحفظ. المستورد بن شداد سمع النبي يقول هذا الكلام، فهل يرد حديث المستورد؟ لا. عندها قال عمرو بن العاص: لئن قلت ذلك، يعني أن النبي أخبر بهذا الخبر، فخبر النبي حق وصدق، ولكن إن فيهم لخصالا أربعا، في هؤلاء الروم خصال حميدة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، إذا وقعت فتنة تجدهم أحلم من اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود فيهم غل، المشركون بهم غل، النصارى بهم غل، ولكنهم دون اليهود والنصارى. هذا قول الله تعالى: إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة بعد مدة بسيطة عادوا، وأوشكهم كرة بعد فر، إذا فروا سارعوا بالعودة، وخيرهم لمسكين ويتيم يخصهم هم، وخامسة حسنة جميلة. يقول هذا عمرو بن العاص: وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا في وقت عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لا شك أنه علم حال الروم وعايش الروم، لأن مصر كان بها قبط، ولا يزال القبط موجودون إلى اليوم، وهم نصارى يتبعون كما قالوا مذهب الإنجيل، وهم كاذبون ضالون كما قال الله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولو كانوا على دين عيسى الحق الذي أنزله الله تعالى لما وجد على وجه الأرض نصراني إلا وآمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا ظهر النبي محمد آمنوا به واتبعوه. قال وفي رواية أخرى أن المستورد القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، النصارى أكثر الناس وغيرهم قلة، ومع ذلك تكون المعمعة والملحمة ويكون الفوز والنجاح لأهل الله تعالى وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك يا مستورد؟ قال تقولها؟ قال له المستورد قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمرو لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعافهم. والشاهد من هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وقوع الملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم في آخر الزمان، تقع الملحمة ويكون النصر للمسلمين إن شاء الله تعالى وتفتح القسطنطينية. معنى ذلك أنه يعم الخبث ويرتد الكثير من الناس ويعود البلاد التي دخلت في الإسلام إلى الكفر، فإذا ما وقع ما وقع أعان الله تعالى المسلمين لإعادة الناس إلى الصراط المستقيم الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة. القسطنطينية موجودة اليوم وبها مسلمون وهي اسطنبول، القسطنطينية اسطنبول وهم مسلمون، المساجد قائمة وعامرة، وربما أن المساجد الموجودة بها اليوم لا توجد في كثير من البلاد، لكنه في آخر الزمان يقع ما يقع. وقد سمعت الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: البصائر
2: في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: أحسن الله إليكم. هل يجوز هجران صاحب البدعة؟ وهل يقال على صاحب البدعة أنه صوفي؟
4: الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويدخل في عموم هذا الحديث المحدثات التي يحدثها المبتدعة، والمقصود منها المحدثات في الدين. أما أمور الدنيا فإنه يقال عنها إنها أمور عادية، فلا تدخل البدع في أمور الدنيا، وإنما تدخل في أمور الدين. فقد تكون البدعة بدعة مكفرة، بمعنى أن الشخص يكفر ببدعته، وقد تكون البدعة وسيلة من وسائل الشرك. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله جل وعلا أمرا زائدا على الدين، وهذا يقال عنه بدعة أصلية. وقد تكون البدعة بدعة إضافية، ومعنى البدعة الإضافية أن الشيء يكون مشروعا من جهة الأصل، ولكن يكون ممنوعاً من ناحية الهيئة مثلاً، مثل ما يقع في التكبير الجماعي. التكبير مشروع من ناحية الأصل، بمعنى أن كل شخص يكبر لنفسه، لكن اجتماع جماعة يكبرون بصوت واحد، يكبر شخص ويكبرون بتكبيره، هذه يقال عنها إنها بدعة إضافية، لأن هذا لم يعهد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين وأتباع التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا رأى شخصا مرتكبا لبدعة أصلية أو لبدعة إضافية، وهذا الرائي يعرف الحكم الشرعي، يعرف أن هذه بدعة سواء كانت أصلية أو كانت إضافية، يعرف أنها بدعة ويعلم دليلها من الشرع، فإنه ينكر على هذا الشخص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث: وعندما ينصحه مرتين أو ثلاثا ولكنه لا يقبل نصحه، فإنه يجب عليه أن يهجره. وبالله التوفيق.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
3: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
5: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
4: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
3: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
6: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة

0: الحاكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله، يعني باب الحضانة. والحضانة هي القيام بشؤون الطفل ويعني وجلب كل ما يعود عليه بالخير ودفع كل ما يعود عليه بالضرر. وأتى بأحاديث من هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابني هذا ومعها ابنها، وقالت كان بطني له حواء، يعني في حال الحمل، يعني كان يحويه، وثدي كان له سقاء، يعني معناه تسقيه من اللبن والحليب، وحجري له حواء، يعني أنها تضعه في حجرها حتى يحويه ويضمه. فذكرت هذه الأشياء التي تحصل منها والتي تريد أن تكون أولى به من غيرها، يعني لأن زوجها طلقها وأراد أن يأخذه، وهي التي كانت حصلت لها هذه الأمور: البطن وعاء، والثدي سقاء، والحجر حواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا يدل على أن الأم هي أولى الناس بالحضانة، وذلك لما في قلبها من الرحمة والشفقة وما عانته من التعب، يعني فكان يعني كانت أولى الناس بحضانته، وأن يكون في يدها وتحت إشرافها والإحسان إليه. ومعلوم أن الأم لا أحد يماثلها يعني في الشفقة على ولدها، ولهذا جاء في الحديث في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي جاء في الصحيحين، أن امرأتين كل واحدة كان معها ولد، فجاء الذئب وأكل يعني ولد الكبيرة، ثم إن الكبيرة ادعت أنه ولدها، فصارت كل واحد منها تقول ولدي، فجاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام يتخاصمان إليه، ففاجأهما بكلام يعني تميز به من هي الأم ومن ليست الأم، فجاءهما بكلام قال: إذن ما دام كل واحد يقول هو لي وليس هناك بينة، أقطع قطعتين وكل واحد يعطيها قطعة. فالكبيرة قالت اقطعه، يعني مو بولدها. وأما الصغيرة قالت لا، ليس لي، هو لها، هو ليس لي، هو لها، لا تقطعه، وإنما أبقه لها، لأن هذه، ففهم أن هذه أمه، لأنها تحب أن يكون ولدها موجود وإن لم يكن معها، بحيث أنها تراه ولو كان عند غيرها. فسليمان عليه الصلاة والسلام فهم من هذا الكلام منهما أن التي أرادت القطع وأرادت الشق أن هذه ليست أمه، وأما التي تبرأت منه وقالت هو ليس لي هو لها، أنه عرف أنها أمه. وهذا يبين ما عند الأم من الشفقة، ولهذا كانت أولى الناس بالحضانة، هي أولى من غيرها بحضانة طفلها. وهذا من الـ من الـ من الأشياء التي يعني أو البينات التي يعرف بها الحكم، لأن الحكم ليس خاصا بالشهود، وإنما يكون بالعلامات وبالقرائن وبالدلالات، لأن مثل هذا الكلام ومثل هذا الذي حصل يعني بينة واضحة على ثبوت من له الحق ومن ليس له حق. وابن القيم رحمه الله له كتاب في القضاء اسمه الطرق الحكمية، يعني كتاب واسع، وصدره بما يتعلق بالفراسة وما يتعلق بالكلام الذي يكون به إظهار الحق ومعرفة المحق من المبطل، فصدره وأتى بقصص كثيرة، أتى بقصص كثيرة من هذا القبيل، يعني تدل على التوصل إلى معرفة المحق من المبطل بمثل هذه القصة التي جاءت عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني معناه إذا، لأن ما دام أنها غير ناكحة فهي متفرغة له لابنها، وإذا نكحت فإنها ستكون مع زوجها وتنشغل يعني بأعمال زوجها. فدل هذا على أن المرأة أنها ما دامت أنه صغير وهي لم يعني يحصل لها زواج وهي متفرغة له تقوم بشؤونه، وأما إذا تزوجت فإنها تنشغل بالزوج. وإذا كان حصل اشتراط أو أن الزوج قبل أنها تقوم بحضانته وهي في يعني ذمته فلا بأس بذلك.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقى

0: فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
1: ثم ذكر هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي كان عندها ولد وزوجها يريده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خيره بينه وبينها فاختار أمه، وهذا يعني يدل على أنه مميز، ولكنه لا يزال صغيرا، لأنها قالت كان يسقيها من من من من من ماء يعني من بئر يعني يذهب ويأتي بالماء إليها، هذا يدل على أنه يعني أنه مميز، ولهذا خيره بين أن يكون عند أمه وعند أبيه، واختار أن يكون مع أمه فأخذت بيده وذهبت به ومن المعلوم أنه لا بد يعني أن ينظر إلى الزوجين المتفارقين، فقد يكون أحدهما عنده من الحالة السيئة والتي لا ينبغي أن يكون معه. إذا كانت الزوجة يعني عندها يعني أمور منكرة وأخلاق سيئة، وأنه قد يتضرر يعني إذا كان عندها، أو العكس لأن كان أمها أحسن وأبوه هو الذي يخشى إذا كان بيده أنه يلحقه ضرر، فإن الأولى به من يكون أصلح ومن يكون خيرا للطفل من الآخر.
2: يعني هنا إذا تساوي، الحديث هذا محمول على تساوي في الصلاح.
1: نعم، هذا إذا تساوي أو كان يعني كانوا متقاربين، لكن إذا كان أحدهم فيه سوء وأن الطفل سيتضرر إذا كان عنده والآخر بعكسه، فالذي هو سليم أولى من غير السليم.
0: وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
1: ثم ذكر هذا الحديث في الرجل المرأة التي أسلمت وزوجها
2: رافع بن سنان أسلم
1: وأبت امرأته أن تسلم، ويعني فاختصم فيما يتعلق بحضانته. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأب في ناحية والأم في ناحية، وجعل الطفل بينهما، وقال اذهب إلى أيهما، فمال إلى أمه. فالرسول قال اللهم اهده فانصرف إلى أبيه. وهذا يعني فيما يتعلق بالنسبة لكون أحد الأبوين كافرا، والقواعد الشرعية والنصوص يعني الشرعية تدل على أن من كان أن المسلم هو أولى به، أن المسلم هو أولى به. يعني هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دعاء، وفيه يعني شيء اختص به صلى الله عليه وسلم، وهو أنه دعا وتغيرت حاله، وغير الرسول ليس مثله يعني في مثل هذه الحال، وإنما يكون الحكم للمسلم، فخير أبويه دينا هو الذي يكون معه الطفل، ولا تكون الولاية للكفار على المسلمين، وإنما تكون للمسلمين على الكفار، فلا تكون أمه وهي كافرة هي التي تلي أمره فتهوده أو تنصره أو تمجسه أو تجعله يتبعها في دينها، بل الحكم أن الطفل إذا كان بين أبوين أحدهما مسلم والثاني كافر فإنه للمسلم سواء كان ذكرا أو أنثى.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق يعني بالحضانة، وأن الأم إذا كانت غير موجودة فإن أختها أنها تقوم مقامها، وهي أولى الناس وأقرب الناس وأولى الناس بالبر والإحسان إليه، وقد وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها بمنزلة الأم، وأنه قضى بها لخالتها، يعني أنها تكون عند خالتها، فهذا يفيد بأن المرأة التي يعني هي من أقرب الناس إليها، وأنها يعني الطفل بحاجة إلى من يرعاه ويحسن إليه، فإن الخالة هي مقدمة على غيرها.

0: فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1: لبعد.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عذبت امرأة في

0: تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه.
1: ثم ذكر هذين الحديثين اللذين لا علاقة لهما بالحضانة، أحدهما في الإنفاق على المملوك، والثاني في عدم حبس الحيوانات التي تكون في البيوت وتكون عند الناس ويحبسونها ولا ينفقون عليها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أخبر بأن يعني عليه طعامه وعليه قوته وأنه يطعمه، وهذه أو وإذا لم يفعل فإنه يبيعه حتى يحصل من ينفق عليه. وهذه التي حبست الهرة ولم تطعمها يعني أساءت إليها حتى ماتت بسبب حبسها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والإتيان بهذين الحديثين في هذا الباب للإشارة إذا كان يعني حبس المملوك وعدم الإنفاق عليه فيه مضرة، وكذلك حبس الهرة وعدم الإحسان إليها فيه مضرة، فإن بقاء الطفل يعني في الحضانة ثم لا يحسن إليه فهو أشد من ذلك وأعظم من ذلك، أعظم جرما وأعظم إثما إذا حصل الإساءة إليه، لأنه إذا كان هذا في المملوك وهذا في الحيوانات وأن الإنسان يعذب إذا حبس ولم ينفق، فإن حضانة الصبي والإحسان إليه وعدم تعريضه للإساءة أنه من باب أولى، فهو أخطر وأشد. فالحديثان لا وجه لهما في إدخالهما في باب الحضانة إلا من ناحية القياس الأولى، يعني وأنه إذا كان يعذب من حبس الهرة فإنها تعذب، وكذلك من لم ينفق على مملوك حبسه في ولايته عليه ولم ينفق عليه فلم ينفق عليه حتى يحصل ما يريد ولم يبعه حتى ينتقل إلى من يحسن إليه ويقوم بإطعامه. فهذا إرادة من جهة من باب الأولى، لأنه إذا كان هذا عذب وهؤلاء يعذبوا فمن يكون مسيئا إلى الطفل الذي في حضانته وأن يلحقه ضرر بسببه فإنه يكون أعظم جرما وأعظم إثما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يتبع قوله فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم.

0: المنفق عليها, أما هذه المنفق عليها. ولهذا حتى لو كانت غنية يعني أو كان عندها مال فإن الزوج ينفق عليها, لأن هذا حق واجب على لزوجه على زوجته لزوجه على زوجها بأنه ينفق عليها. أما العكس فليس له أن يأخذ من مالها.
1: يقول الخيرية في المعطي هل هي فقط في جهة النفقة الواجبة أو تعم حتى في الدين مثلا والإعطاء؟
0: معلوم أن الخيرية ليست خاصة بالنفقة بل تكون بالإعطاء, لأن يعني هذا شيء واجب ولا يقال أن فيه منة ولا فيه يعني هذا حق لازم له واجب عليه, ولكن يعني الذي يسأل والذي يعطي والذي يعطى لا شك أن هذا أنه داخل فيه دخول أولي, لأن هذا هو الإحسان. أما ذاك شيء واجب, لكنه وإن كان واجبا فإن الإنسان إذا احتسب ما ينفق فإنه يؤجر عليه. الإنسان إذا أنفق على أهله محتسبا الأجر وإن كان واجبا فهو مأجور عليه. أما إذا لم ينفق على أهله إلا بقضاء القاضي وحكم الحاكم فإنه لا يحصل أجرا, لأنه ما أنفق يعني يريد أجر وإنما أنفق بحكم الحاكم, وإلا فإنه لا يريد أن يحصل منه شيء.
1: يقول أحسن الله إليكم, إذا كانت المرأة تأخذ من زوجها المال دون علمه وهو ينفق عليها لكنها تبذر هذا المال بشدة, وعندما يسألها عن ماله تكذب عليه, فهل هذا يعتبر سرقة؟
0: ما يعتبر سرقة يكون فيها حد, ولكنه يعتبر يعني أخذ مال بغير حق, أخذ مال بغير حق. وأيضا جمعت بين كونها أخذ مال بغير حق كونها تكذب, فجمعت بين مصيبتين, يعني أخذ مال بغير حق وكذب, فجمعت بين خصلتين ذميمتين.
1: يقول في بلادنا إذا طلقت المرأة ولها أبناء فالحكومة تلزم الزوج الذي طلق تلزمه بالنفقة على المطلقة وعلى أولادها,
0: هذا حكم باطل. أما بالنسبة للأبناء نعم هو المنفق عليهم, وأما الزوجة إذا كان خارجها من العدة فهي أجنبية منه وليس لها عليه نفقة, فهذا حكم باطل وغير صحيح. وأما الإنفاق على الأولاد فهذا واجب ولازم.
1: يقول إن أبي لا يعطي والدتي من المال منذ فترة طويلة وهو متزوج بامرأة ثانية, فماذا تنصحني أن أفعل معه؟
0: أنصحك أن تحرص على تنبيهه وعلى تذكيره بالواجب عليه, وأنه يعني لا يضر بإحدى زوجاته وإنما يحسن للجميع ويسوي بين الجميع. وقد جاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إحداهما إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل.
1: يقول أيهما يقدم, النفقة على الزوجة أو على الوالدين؟
0: لا على الزوجة, على الزوجة, لأن الزوجة إذا لم ينفق عليها طلبت الطلاق وما بقيت الزوجية. وأما الوالدان يعني فإذا كان عنده نفقة وعنده شيء يعني خارج عن يعني هذا الذي عن المملوك وعن الزوجة يعني فإنه ينفق عليهما وعلى غيرهما, لكن الزوجة التي يعني لا بد من النفقة عليها وإلا طلبت الطلاق, والعبد الذي يطلب النفق عليه وإلا طلب البيع, هؤلاء مقدمون على غيرهم. بخلاف أولئك فإنهم قد يحصلون من طرق أخرى.
1: رجل لا ينفق على زوجته بحكم أنها تعمل وتستلم راتب,
0: إذا اتفق معها على شيء من هذا وأنه لا ينفق عليها يعني بسبب يعني ذلك, المهم أن هذا يكون بالتفاهم بينهما. إن اتفقوا على أنها لا تأخذ نفقة أو على أنها تعطيه شيئا من مالها أيضا يعني في مقابل تمكينها يعني وغيبتها عن البيت, فإن ذلك لا بأس به, المهم أن يكون هناك هناك هناك اتفاق.
1: يقول أحسن الله إليكم, هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما تحتاجه من الكماليات دون علمه فهو لا يعطيها إلا ما يكفيها.

0: للطعام والشراب والكسوة، لكن يحرمها من الكماليات التي عند قريناتها.
1: الكماليات لا حد لها ولا تنضبط، ويعني وإنما المهم النفقة والكسوة، وأنه لا يقصر عليها بشيء من ذلك، هذا هو الواجب عليه. وأما الكماليات والإسراف والتبذير وغير ذلك فهذا غير واجب عليه، ولكن لا شك أن كونه يعني يحسن إليهم وأن يكون الأمر كما ينبغي بينه وبينهم، يعني فلا يكون هناك خلاف ولا يكون هناك يعني تقصير، هذا أمر مطلوب.
0: يقول: إذا طالبت المرأة بالفسخ واشترط عليها الزوج أخذ الأطفال، فهل له ذلك؟
1: أخذ الأطفال كما هو معلوم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم ترضعي، ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، فهذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يعني نعم، إن كانت سيئة وأنها يعني بقاهم عندها في مضرة، يعني هذا فكما قلنا أنه عندما يكون من أحسنهما للطفل وأنفعهما للطفل.
0: يقول في الحديث الأخير عن المرأة التي دخلت النار في هرة، هل يؤخذ منه تحريم قتل الهرة؟
1: نعم، لا يجوز قتل الحيوانات إلا ما كان مؤذيا، ما آذى طبعا يقتل شرعا، أما الحيوانات الأخرى التي هي غير مؤذية لا تقتل، لا يجوز قتلها.
0: يقول: أحسن الله إليكم، رفعت يدي بالدعاء بعد صلاة الفريضة، فأنكر علي بعض الإخوة وقال لي إنها بدعة، رغم أنني لا أفعل ذلك دائما، فما قولكم؟
1: رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قليلا ولا كثيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس وهو إمام الناس في جميع الصلوات، ولم يأتي ما يدل على أنه رفع يديه بعد الصلاة. فإذا السنة ألا ترفع الأيدي، وأن رفعها يعني مخالف للسنة، وأن الإنسان لا يفعل ذلك لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قلة ولا كثرة.
0: يقول: أنا مقيم بفرنسا وزوجتي لا تريد الهجرة إلا إذا توفر منزل، ولدي أولاد أخشى عليهم، فما نصيحتكم؟
1: نصيحتي أنك تحرص على ترغيبها وعلى بيان فائدة الذهاب عن بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وأن الإنسان يعني يحرص على أن لا يبقى بين الكفار وأن يذهب إلى بلاد المسلمين، ولا يلزم أن يعني يمكن أن يستأجر، أقول يستأجر ويبقى في الأجار، يعني ولا يلزم أنه لا يذهب إلا إذا اشترى منزلا أو حصل منزلا وسكن فيه.
0: يقول: أحسن الله إليكم، لدينا مسجد في فرنسا والأذان يكون فقط داخل المسجد، فهل يجب علينا الأذان الأول أو فقط الأذان الثاني يكفي؟
1: في أي وقت، بالليل ولا الجمعة؟
0: لم يحدد،
1: ما أدري، لكن بالنسبة يعني الأذان الأول، يعني الأذان الجمعة فيها أذانان، أذان أول وأذان ثاني، والفجر فيه أذانان، لكن الأذان الأول ليس بلازم بالنسبة للفجر، والأذان الثاني هو المتعين. وإذا كنتم يعني أو تمكنتم أو أمكنكم أو حصلتم على رفع الأذان في جميع الأوقات افعلوا، وإن منعتم ولم تتمكنوا اتقوا الله ما استطعتم.
0: يقول: بارك الله فيكم، ما حكم استعمال الأشياء الموقوفة للمسجد، استعمالها خارج المسجد كالكتب مثلا، حيث يطالع فيها البعض ويأخذ منها الفوائد خارج المسجد ثم يعيدها إلى المسجد؟
1: ليس للإنسان أن يأخذ شيئا موقوفا في مكان معين ثم يعني يذهب به ويعيده، أو يعني أو يبقى معه دائما، لأنه وقت يعني خاص بالمسجد، يعني معناه أن من أراد يستفيد يعني يأخذ من هذا الموقوف، وأنت إذا أخذته قد يأتي أحد يبي يستفيد منه، وقد يكون أيضا كثيرا لا يحتاج، لكن الأصل أنه لا يخرج شيء موقوف في المسجد بأن يستعمل في خارجه.
0: وهل يقاس على ذلك ماء زمزم الموجود في الحرمين؟
1: إذا كان المسؤولون عن الماء يعني سمحوا بذلك افعل، وإذا لم يسمحوا لا تفعل.
0: ما رأيكم في الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، الاستدلال به على جواز الأخذ من مال الدولة إذا كانت هذه الدولة شحيحة ولا توزع المال العام على الرعية بالعدل؟
1: ليس له ذلك، أقول ليس الإنسان ذلك، وإنما عليه أن يبحث عن الرزق وتحصيله في طريق مشروعة، ولا يبحث عن تحصيله في طرق غير صحيحة.
0: يقول: أنا أشتغل في حقل نفطي أسبوعين في الصحراء وأسبوعين في البيت، فهل أقصر؟
1: لا، ما تقصر، ما دمت أنك ستبقى في مكان معين أسبوعين ليس لك أن تقصر. الذي يقصر هو الذي سيبقى أقل من أربعة أيام فأقل. أما إذا جئت مكانا ستبقى فيه أكثر من 4 أيام فإن عليك أن تتم من حين تصل.
0: السؤال الثاني يقول: الشركات عندنا في البلد تخرج بطاقات تأمين صحي، والشركة هي التي تسدد المبلغ، الموظف لا يدفع شيء، فقط يذهب للعلاج ويرجع، لا علم له بكيفية الدفع بالنسبة للشركة، فهل له أن يستفيد من هذه البطاقات التأمين الصحي؟
1: إذا كان هذا شيء منحوه هي منح يعني ولا يأخذون من راتبه شيئا فهذا سائغ، ما دام هذا منحة. أما إذا كان يؤخذ منه شيء في مقابل ليقال له تأمين فإن هذا غير صحيح، لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة، لأنه قد لا يأخذ شيئا أصلا وقد يأخذ شيئا كثيرا.
0: يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز بناء المسجد على القبور علما بأنها موجودة في جهة القبلة؟
1: لا يجوز بناء المسجد على القبور، لكن إذا كانت القبلة يعني أنها منفصلة، وأنها يعني المقبرة يعني منفصلة عن المسجد، والمسجد يعني منفصل عنها، لا بأس بذلك. لكن الأولى أن يبحث عن مكان، ما دام تأسيس لا يبحث عن مكان لا يكون مستقبل قبلة القبور، ولكن إذا كانت موجودة وهي منفصلة عن المسجد فإنه لا بأس بذلك.
0: يقول: أحسن الله إليكم، شخص عنده سلس فماذا يفعل؟
1: يتوضأ عند الصلاة وعند دخول الوقت، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يكون عنده سلس، أو المرأة مستحاضة، أو معه خروج الريح الدائم، فإن هذا يصلي عند دخول الوقت، يتوضأ عند دخول الوقت أو عند الصلاة.
0: يقول: رجل طالب العلم عنده استطاعة للإنفاق على أهله في الطعام والكسوة، لكن ليس عنده استطاعة لإسكان أهله في بيت خاص، فهو لا زال يسكن في بيت أبيه، فهل يعتبر من المساكين؟
1: إذا كان أنه ما عنده يعني شيء يعني كون والده ينفق عليه، كون والده ينفق عليه ويعطيه ما يكفيه، ليس له أن يأخذ الزكاة، ليس له أن يأخذ الزكاة. وأما بالنسبة للسكنة، إذا كان ساكن عند أبيه ولا يستطيع أن يسكن، ما يقال أنه يعني من المساكين الذين يعطونهم يعني مبالغ حتى يستأجروا ويخرجوا من مساكنهم التي عند أهلهم إلى مكان واسع.
0: يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في بلدي شركة اتصالات وضعت مبلغا من المال في أحد البنوك، وبلغت فوائده الربوية 1,000,000 دينار، والآن تريد الشركة التخلص من هذا المال الربوي، فكيف تفعل؟ ما هي مصارفه التي يصرف فيها؟
1: يصرف في الأمور الممتهنة، وكذلك أيضا يمكن أن يصرف على المحتاجين، لأنه لا بد من التخلص منه، لا بد من التخلص منه، ولكن لا يكون التخلص منه بفائدة الإنسان الذي هو صاحب الربا، وإنما يعطى يعني أولى به الجهات الممتهنة كالحمامات والطرق المزفلتة وما إلى ذلك، وإن أعطي للفقراء والمساكين لا بأس بذلك إن شاء الله.
2: بلوغ المرام. من أدلة الأحكام، من أدلة
1: الأحكام. وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته، أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
0: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
2: بلوغ المرام، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: من المعروف أن طلب الشيء من الضريح عند زيارة شيء محرم، مثل مقام الإمام علي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم، كأن يقول المسلم: يا علي احفظ لي ولدي فلان أو اشفه من مرضي. لكن بماذا تفسرون الاستجابة لبعض هذه الطلبات، مثل شفاء الأعمى والمشلول؟ وكثيرا ما رأيت من هذه الحالات، ففي إحدى زياراتي لضريح زين العابدين علي بن الحسين لاحظت أحد المرضى مرفوعا إلى أعلى سقف بناية الضريح، ثم هبط كالطير وقد شفي من مرضه. فهل يتدخل في هذا السحر والشعوذة؟ أفيدوني أفادكم الله.
7: أولا أني أشك في صحة ما تقول، وعلى فرض صحته فقد يكون هذا الشخص مصابا بشيء، بمس من الجن من أجل استغواء الناس. فإذا أشرك الإنسان ودعا صاحب الضريح رفعت شياطين الجن هذا المريض ثم أنزلته وتركوه وتركوا وتغذيبه ومسه فشفي بإذن الله. قد يكون هذا على فرض صحته، وقد يكون خيالاً لاح لك وارتفع وأعشى بصرك، كما يحصل للذين يخيل عليهم. وعلى كل حال فالشفاء بيد الله وليس بيد الأموات، فلا لصاحب الضريح قدرة على أن يشفي أحد، ولا على أن يرزق أحد، ولا أن يرد غائبا، ولا أن يقضي حاجة، وإنما كل ذلك أمره لله. ومن سأل صاحب الضريح من هذه الأمور فقد عمل بالشرك الأكبر. فيجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأعمال السيئة المخلة بالدين المنافية لعقيدة الإخلاص والتوحيد، وأن يطلبوا من الله جل وعلا الحاجات وأن يتوجهوا إليه. ثم إن ضريح علي بن الحسين ليس في جهة العراق إذا كان السائل عراقيا، وإنما كثرت الأضرحة لآل البيت وعددت بأفعال من يعظمون الأوثان، فإن الأضرحة إنما أول ما وجدت في لآل البيت وجدت بأعمال الفاطميين، وقلدهم من قلدهم بعد ذلك من وضع الأضرحة، وهي بدع منكرة وفسق وخروج على دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، وبعث علي بن أبي طالب في هدمها، وقد ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وأن لا تدع صورة إلا طمستها؟ فهذا علي رضي الله عنه يقول ينقل عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فرفع القبور وبناء الأضرحة ووضع القباب عليها وبناء المساكن للسدنة، كل ذلك من الشرك ومن محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يدعوا الله وحده، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يتوجهوا إليه، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إلى غير ذلك من الأدلة المانعة من دعاء أحد من الأحياء والأموات في جلب ما لا يقدر على جلبه إلا الله، أو دفع ما لا يقدر من دفع ما لا يقدر على دفعه إلا الله، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد.
4: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له يصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وعن أبي الشعثاء المحاربي رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره وتقدم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهو الذي أنزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان رجلا من قريش، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي، أنا كما تراني قد دبرت سني ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلايمني قياده إياي، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيت الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة. ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. رواه الطبراني في الكبير. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن منزلي شاسع، وأنا مكفوف البصر، وأنا أسمع الأذان. قال: فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة، فقال: هذا في النار. رواه الترمذي موقوفا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. رواه ابن ماجه من رواية الزبرقان ابن عمرو الضمري عن أسامة ولم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. رواه الحاكم من رواية أبي بكر بن عياش، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرحا وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وتب علينا وافتح علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في مجلسنا هذا وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم، وارزقنا برحمتك الإخلاص في القول والعمل. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية. قال: وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر.
2: الهبة والعطية والوصية. الهبة يعني تقول: وهبتك يا فلان، أهديتك يا فلان هذا الشيء، هذه السيارة، هذه الأرض. فإذا قلت وهبتك أو أهديت إليك، فإنه يملكها بالقبض. إذا قبضها منك وتخليت عنها ثبتت له الهبة والهدية، وحرم عليك استرجاعها. فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. المسلم إذا أعطى شيء لا يرجع به. فالهبة والهدية والمنحة بمعنى واحد: منحتك يا فلان، أهديتك، أعطيتك، وهبتك، المعنى واحد. وهذا في حالة الحياة والصحة. فالإنسان ما دام صحيحا معافا له التصرف، يعطي من شاء ما شاء من ماله. ولكن علينا أن نحرص على ذوي القربى والمحتاجين من المسلمين. ما نعطي أناس حالتهم جيدة من أجل أن نرفع مستواهم في التجارة وتحصيل المال، بل نعطي الناس المحتاجين. يكون أمرنا لله، للفقراء الذين يحصلوا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنيا من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هو الذين بغينا أن نعطيهم ونهبهم ونتصدق عليهم. أما الذين يطرقون الأبواب ويؤذون الناس في المساجد وفي الشوارع فيها هذا إن أعطيتهم صدقة فالله المستعان سربك القبول، لكن عاد إنك ما صرفتها في المكان الأول.

0: أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحاف، يستحون من السؤال. هذا هو الذي يجب أنك تعطيه أو توقف عليه تنفعه بشيء. أما الذي يجرأ ويتجرأ ولا يبالي أنه يسأل، يطرق الأبواب أو يقف في الشوارع أو في المساجد، هذا ما تعطيه إلا إذا فرغ من هو أولى منه من المتعففين، فإن من استعفى عفاه الله ومن استغنى أغناه الله. إذن هذا الذي يسأل ما تعطيه إلا آخر شيء إذا بقي عندك شيء. هذه الهبة والهدية، هبة أو هدية أو منحة أيضا. وأما العطية في مرض المخوف هذا لا تنفذ منحته وعطيته إلا إذا صح وشفي، نعم يجوز أنك تأخذها، ويجوز لهذا المسلم أن يمضي صدقته، لأن الصدقة بأكثر من الثلث عند الموت لا يجوز ولا يقر إلا إذا رضي الموقوف عليه أو المهدى إليه. فالواجب أن الإنسان يتحرى بصدقاته وعطيته وأوقافه، يتحرى مكان الحاجة وأهلها. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
0: نعم، الهبية من رأس المال لأنك تعطي وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، هذه هبة هدية ليس لأحد، تعطي قليل أو كثير وتدفعها لصاحبها في الحال حتى ينتفع بها. أما العطية والوصية هذه ما تنفذ إلا بعد الموت، ولا يجوز أن توصي أو تعطي أكثر من الثلث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يزوره، فلما أراد أن يقوم الناس عليه الصلاة والسلام قال له سعد: يا رسول الله، إنني ذو مال، يعني عندي مال كثير، إنني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفر الناس. كونك تترك لهم شيء ينتفعون به بعد موتك ويذكرونك بالخير ويدعون لك خير من أن توزع على ناس، لأنك إذا وزعت على ناس قد يكون مستحق أو غير مستحق. أما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت، الوصية بثلث المال فأقل، لكنها ما تثبت إلا بعد الموت.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث

0: الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
1: الهبة والعطية، الهبة والهدية إذا قبضها الموهوب والمهدى إليه قبض هذه الهدية وهذه الهبة حرم استرجاعها، فإن الراجع في هبته العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، وليس لنا مثل السوء. عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرس ليقاتل عليها في سبيل الله، ولكن ذلك الرجل أضاع الفرس، أهمله حتى ساءت حاله وضعف، فأشفق عليه عمر رضي الله عنه لأنه يعرف أن هذه الفرس جيدة وطيبة، ما تبين له أنه فقير لا يستطيع أن يقوم عليها. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن هذه الفرس قد يبيعها صاحبها بثمن بخس، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعد في صدقتك ولا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، يعني ما ترجع بها لا بثمن ولا بدون ثمن. إذا أعطيت عطاء فإياك أن تسترجعه، إلا أن هناك أنواع من الهبات يجوز استرجاعها وهي معدودة محدودة. أولا هدية الوالد لولده، إذا وهبه شيء ثم أراد أن يرجع به يرجع به ولا حرج، أنت ومالك لأبيك. الثانية إذا لم تقبض الهدية ثم رجعت بها فلا حرج، أهديت هدية قلت يا فلان هذه الأرض لك، هذه السيارة لك من عندي، فإذا قلت ذلك ثم تراجعت وحزتها إلى مالك ما دام أنه لم يقبضها ولم يستلمها جاز لك ذلك. الثالثة من أنواع الهبة التي يجوز الرجوع فيها إذا أعادها عليك الموهوب والمهدى إليه، هو الذي أعادها إليك، لأن من شرط الهبة القبض، يعني ما تثبت الهبة إلا بالقبض، إذا كان لم يقبضها جاز لك أن تتصرف بها تزيدها أو تنقص منها. أيضا من الهبات التي يجوز الرجوع فيها الهبة التي يراد بها الثواب في الدنيا، يعني أعطيته طمعا بأن يعطيك أفضل منها، ما أعطيته إياه منحة مطلقة أو كالصدقة أعطيت فقير، علمت أن هذا الإنسان يرغب السلعة الفلانية من النوق، يعني الإبل الثمينة أو من الخيول أو من الطيور الجيدة التي تستعمل الصيد، فوهبتها وهبت شيئا منها لأناس تعرف أنهم أهلا لها ويحسنون استعمالها ويفرحون بها ويختارونها، لكنك ما فعلت هذا، ما أعطيته لله، أعطيته من أجل طمعا بأن يرد إليك ثمنها وأكثر. أولا تعرف أنه غني وليس بحاجة، ثانيا أنها تصلح له ولا تصلح لك، ما كل أحد يستطيع الركوب الخيل، وليس كل أحد إذا فقد شيئا بحث عنه ووجده. بعض الناس ربما يفقد شيئا من ماله وهو قريب منه لكن ما عنده طريقة للبحث. فالمهم أن من الهبات التي يجوز الرجوع فيها الهبة، قلنا الهبة التي لم تقبض، والهبة التي يراد بها الثواب الدنيوي، وهبة الوالد لولده، أيضا أن يعيد لها أن يعيدها لك الإرث. فإن امرأة تصدقت على أمها يعني أهدت إليها جارية لتخدمها، فماتت الأم والجارية موجودة وهذه البنت هي التي ترث أمها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجارية التي وهبتها لأمها وهي موجودة الآن، فقال عليه الصلاة والسلام ثبتت صدقتك، يعني بهذه الأمة ثبتت صدقتك وأعادها إليك الإرث. هذه الأشياء التي يجوز الرجوع فيها، وما عدا ذلك لا يجوز أن ترجع بها، فإن العائد في هبتك الكلب يقين ثم يرجع في غيره.
0: أسأل الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. صلى الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لمن أراد أن يتوضأ من الماء الموقوف أم أنه يأثم بذلك؟
1: إذا كان موقوفا للشرب فليس له أن يتوضأ منه، لأنه قد يتوضأ منه فيحصل به نقص ويأتي من يريد أن يشرب فلا يجد. إذا قلنا ما يجوز معناه أن الوضوء ما هو صحيح، كالماء المغصوب يصير. من شروط الماء أن يكون الماء طهورا مباحا.
0: صلى الله عليكم. يقول السائل إذا علمت أن هذا الوقف من مال حرام هل يجوز له تنفيذ الوقف أم أنه يجعل في الخدمات العامة؟
1: لا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا وقفته وهو محرم فلا ثواب لك عليه بل تعاقب عليه. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر دينه ويأتي كلمة، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرحا وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
3: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: سماحة الشيخ هناك مخالفات ومحاذير يكثر وقوعها في الدعوة إلى الله، ومنها نشر الأحاديث المنكرة والضعيفة والإكثار من ذكر القصص الخرافية أو الغريبة مع الوصف الواضح والتفصيلي في ذكر الفواحش والمنكرات المرتكبة ونحو ذلك، هل من كلمة سماحة الشيخ لهؤلاء حفظكم الله؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
7: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الداعي إلى الله يتأكد بحقه أن يكون على علم وبصيرة، فإن كان على علم وبصيرة كانت دعوته موافقة، وإن كان جاهلا بحقيقة الأمور لم تؤثر دعوته. فالدعوة إلى الله لابد فيها من علم، لأن الداعي إذا كان على علم وبصيرة من أمره قال الحق ونطق بالحق وحذر من الباطل، وإن كان جاهلا لا يحسن شيئا فربما يؤمن بخلاف الحق. فلا بد من أن يكون الداعي ذا علم وبصيرة، علم بحقيقة ما يدعو إليه وحقيقة ما ينهى عنه، لأنه إن لم يكن عانى بذلك فإن ضره قد يكون أكثر من نفعه. ثانيا، على الداعي إلى الله أن يكون دليله كتاب الله، دليله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة خير ما يوعظ به الخلق، قال جل وعلا: فذكر بالقرآن وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإن القرآن والسنة هما أصول في التذكير والوعظ، فمن سلك طريق الكتاب والسنة في موعظته ونصيحته استفاد خيرا. فإن كلام الله فيه الكفاية والعبرة والعظة، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فمن أتى بالدليل الكتاب والسنة فقد أحسن في دعوته، ويرجى له بتوفيق الله القبول. أما إذا كان يعتمد داعي الله على القصص والحكايات والمنامات التي بعضها قد يكون من باب النسج الخيال ومن الخرافات، فإنها لا يؤثر شيئا. فالعلماء قالوا إنه يستدل بالحديث الضعيف ليس موضوعا في الترغيب والترهيب، أما الأحاديث الموضوعة المكذوبة فلا يجوز الاستدلال بها ولا يحتج بها ولا ذكرها، لأنها مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الضعيفة أيضا في الأحكام لا يعتمد عليها، أما في المواعظ فنعم يؤتى بالأحاديث بصيغة روية كذا وروية كذا من غير جزم، أن يقول روية عن رسول الله من غير جزم، لأنه حديث ضعيف فيأتي بصيغة التمريض. أما الحديث الصحيح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الداعي إلى الله أن يكون دليله القرآن والسنة، ففيه خير والبركة والكفاية، أو تفسير العلماء للسلف لبعض الآيات والنصوص. أما القصص والأحاجي والأحلام هذه لا ينبغي يعول عليها ولا ينبغي ولا يجوز التحدث بها. أما ذكر الفواحش والمنكرات وتفصيلها فإن هذا أيضا خطأ، لأن هذا من فحش القول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، والقرآن الكريم لم يأتي بتصريح قال أتأتون الفاحشة، ما لم يذكرها، إنما ذكر الرجال ولم يفصل التفصيلات التافهة. فأنت حذر من الجرائم، من الكبائر، حذر من الزنا، حذر من اللواط، حذر من كذا، لكن التفاصيل والجزئيات التي تجعل الموعظة فيها سذاجة قلة حياة ما ينفع هذا. إنما كن واعظا في الجملة، محذرا ناهيا بألفاظ جيدة وافية. أما سرد الألفاظ أو تفصيل في بعض الجزئيات والتفاصيل التي تخرج الموعظة عن بابها تجعله فكاهة من الفكاهات، هذا لا يصلح هذا الشيء. بعضهم ربما يتكلم بصوت المرأة، يقلد المرأة، أو يأتي بألفاظ يقول إن الناس يجتمعون إلي، فيأتي بألفاظ بأصوات النساء ويتكلم بأصوات النساء، أو بقصص غرامية ونحو ذلك، كلها غير لائقة، بل تذهب عن الموعظة بكاتها وجلالتها. قال جابر كان رسول الله إذا خطب اشتد صوته وأحمرت عيناه وشد غضبه وعلى صوته كأنه منذ الجيش يقول صبحكم ومساكم. هكذا المواعظ تأتي بألفاظ تنفعنا وتؤثر على نفوسهم. أما التميع بالألفاظ واختيار التفاصيل التافهة إن هذا غير لائق بالخطيب طالب العلم والداعي الله يسلكه.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل،
6: يقول السائل
9: يسأل يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجيري الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد أي تعب واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون رحمهم الله في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله وهو حديث الفنون الطويل. وقال عطية العوفي رحمه الله وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه 12 عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون عليه السلام ويضربه موسى عليه السلام بالعصا سبحان الله العظيم. وقال قتادة رحمه الله كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى عليه السلام بعصاه. وقال الزمخشري وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من أسس الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى عليه السلام وله شعبتان تتقدان أي تضيئان في الظلمة وكان يحمل على حمار. قال وقيل أهبطه آدم عليه السلام من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب عليه السلام فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل عليه السلام ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة أي قدرة الله ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته أي في المكان الذي يضع فيه الأشياء. قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن رحمه الله لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا إن فقد موسى عليه السلام هذا الحجر عطشنا فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر رحمه الله قلت للجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى عليه السلام يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينتضح من كل عين على رجل أن ينتضح الماء من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى عليه السلام الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد رحمه الله نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجهًا إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، الانبجاس أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الأمر آخرًا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك، والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعامًا طيبًا نافعًا هنيئًا سهلًا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى عليه السلام استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري رحمه الله: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو كأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف رحمهم الله في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وثومها بالثاء. وكذلك فسره مجاهد رحمه الله في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن رحمهم الله في قوله وفومها، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثوم. قالوا: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. وقال ابن جرير رحمه الله: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم: وقعوا في عاثور شر، وعافور شر، وأثافي وأثاثي، ومغافير ومغاثير، وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله وفومها، ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول: قد كنت أغنى الناس شخصاً واحداً ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا مسلم الجرمي، حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وفومها، قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء رحمهم الله: وفومها، قال: خبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحسين عن أبي مالك رحمهم الله: وفومها، قال: الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم رحمهم الله، والله أعلم. وقال الجوهري: الفوم الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبذ. قال: وقال بعضهم: هو الحمص، لغة شامية، ومنه يقال لبايعه: فامي، مغير عن فومي. وقال البخاري رحمه الله: وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله: اهبطوا مصر، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف: اهبطوا مصرا. قال ابن جرير رحمه الله: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اهبطوا مصرا، قال: مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه رحمهم الله. قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله نحو ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنهما: اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير رحمه الله: واحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف، كما في قوله تعالى: قواريرا قواريرا. ثم توقف في المراد ما هو، أم مصر فرعون أم مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله في نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه، لم يجابوا إليه والله أعلم. قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عياذا بالله منهم. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجدهم، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال: هم أصحاب النيالات، يعني أصحاب الجزية الذين تؤخذ منهم الجزية. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الحسن وقتادة رحمهم الله في قوله تعالى: وضربت عليهم، قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الضحاك رحمه الله: وضربت عليهم الذلة، قال: الذل. وقال الحسن رحمه الله: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية، أي تأخذ منهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي رحمهم الله: المسكنة الفاقة، أي الفقر. وقال عطية العوفي رحمه الله: الخراج، أي ما يدفعون من الأموال. وقال الضحاك: الجزية، أي ما يؤخذ منهم الجزية. وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، نعوذ بالله من غضب الله. قال الضحاك رحمه الله: استحقوا الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: فحدث عليهم غضب من الله، نعوذ بالله من غضب الله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: وباءوا بغضب من الله، يقول: استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير رحمه الله: يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه: باء فلان بذنبه، يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملها وترجع بهما، قد صار عليك دوني. ومعنى الكلام إذن: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر دفع الحق واحتقار الناس. فلا تدفع الحق ولا تحتقر مسلما. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت لا أحجب عن النجوى، يعني أن أتكلم سرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن كذا ولا عن كذا. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، أي أعطاني الله الجمال، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين، يعني الشراك الذي يكون في النعل، أو قال: وما فوقهما أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس أي احتقر الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس، والازدراء بهم أي الاحتقار والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائه، أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاءً وفاقاً. فعلينا أن نحذر الكبر، رد الحق واحتقار الناس، لا ترد الحق ولا تحتقر مسلماً. ومن عرف نفسه لم يتكبر، ما لابن آدم والكبر، فأوله المني الذي يكره ريحه، وأيضا إذا مات يجيف يصير جيفا، وأيضا بطنهم الآن نجاسة، من كان هذا وصفه كيف يتكبر؟ قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، الله أكبر، ثم يقيمون سوق بقرهم في آخر النهار، أعوذ بالله، يقتلون 300 نبي وفي آخر النهار يفتحون سوقهم كأنهم لم يفعلوا شيء، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكبر والفجور. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، أعوذ بالله. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم. وعلينا أن نعتبر ونتوب إلى الله ونحذر العصيان والكبر والبطر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله تعالى:

0: لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فله سعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما تقول الملائكة عليهم السلام للمؤمنين عند الاحتضار عند خروج الروح في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله قال: قال سلمان رحمه الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. اللهم نوِّر قلوبنا بنور الإيمان، وثبِّتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداةً مهتدين، وتوفَّنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. مثل أن يعتقد أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يستغني عن متابعته كما استغنى الخضر عن متابعة موسى، فإن موسى لم تكن دعوته عامة بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى كل أحد، فيجب على كل أحد متابعة أمره صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه كافرا، فكيف من اعتقد أنه أفضل منه وأنه يصير مثله أو أنه يصير مثله؟ وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة كما بشر غير واحد من الصحابة بالجنة، وكما قد يعرف بعض الأولياء أنه من أهل الجنة، فهذا لا يكفر. ومع هذا فلا بد من خشية الله تعالى. قال رحمه الله في موضع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الصغائر ولا يقرون عليها. وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى مما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته، وقالوا بعصمة علي والاثني عشر، ويكفرون من لم يقل بالعصمة من الصغائر. وليس هذا قول أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا المتكلمين المنتسبين إلى السنة المشهورين كأصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبي عبد الله محمد بن كرام وغير هؤلاء، ولا أئمة التفسير والحديث ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسألة أي القول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر قول هؤلاء، فالمكفر بمثل ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه، فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة المسلمين. وأما التصويب والتخطية في ذلك فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة. فسئل رحمه الله عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، قال أحدهما: إن عيسى بن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه، وقال الآخر: بل رفعه إليه حيا. فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده أو روحه؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إليه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله، عيسى عليه السلام حي. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وأنه يقتل الدجال. ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. وأما قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أنه ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. قال تعالى في الآية الأخرى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه. يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات. قوله بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه، ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك أي قابضك أي قابض روحك وبدنك، يقال توفيت الحساب واستوفيته، يقال توفيت الحساب واستوفيته، ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة. قد يراد به توفي النوم بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وسئل الشيخ رحمه الله هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فأجاب لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روى في مثل ذلك أبو بكر يعني الخطيب في كتابه السابق واللاحق، وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه المجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة وأمثال هذه المواضع. فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من الكتب المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن الأعمش قال كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. ومرتجة أي مغلقة. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء، فاستغفر لها واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، وأنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم ورواه مالك عن صفوان، ورواه البزار متصلا ولفظه قال: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين. وضم أصبعيه: ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهارة وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان. وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيره.

0: غيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت مسافرا عن طريق الجو، لم أتمكن من أداء صلاة المغرب في الطائرة، وعندما وصلت إلى بلد الإقامة وجدت جماعة يصلون العشاء وهم في الركعة الثانية، وأشكل علي كيف أصلي المغرب مع هذه الجماعة، فأكملت معهم صلاة العشاء ثم صليت المغرب وحدي، فهل صلاتي صحيحة؟
7: الجواب: الصلاة التي صليتها صحيحة، لأنك لو كنت دخلت معهم بنية المغرب ثم قلبتها إلى العشاء في أثناء الصلاة فهذا لا يجوز، لأن الانقلاب من فرض إلى فرض بعد تكبيرة الإحرام هذا لا يجوز، فلا بد من وجود نية الفرض قبل تكبيرة الإحرام. لكن إذا كنت تحققت أنهم يصلون العشاء ونويت الدخول معهم لصلاة العشاء ثم تصلي المغرب بعد ذلك، فعملك هذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان: استوصوا بالنساء خيرا، لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحداد حفظه الله تعالى.
9: محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ولع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإنك لو ذهبت فقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، أوصى بهن بأن لا يظلمنا ولا يؤذينا، أن تؤدى لهم حقوقهم، أن يخاف من تولى شيئا من أمرهم الله جل وعلا فيهم، فإنه في الحديث الآخر: إنهن عوان عندكم، أي كأنهن أسيرات. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء بأن لا يظلمن حقوقهن ولا يسلبن أموالهن، ولا يحملن على معاصي الله جل وعلا، ومن الوصية بهن المحافظة عليهن، وحملهن على مخافة الله، والعناية باتخاذهن الحشمة والسترة، والتزام الحجاب الشرعي الذي يصون المرأة عن أن ترتعى بمحاسنها النظرات السيئة الشرسة، وأن تفتن هي بمحاسنها الرجال، وتدعوهم بمظهرها للسوء والفحشاء. المرأة في الإسلام أخذت ما لم تأخذه المرأة قبل الإسلام في أي مجتمع من مجتمعات الدنيا، وصينة بنتا، وصينة زوجة، وصينة أختا، وصينة أما، يتدرج معها الأمر بصيانتها وحفظها من طفولتها. في الطفولة كان العرب إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قص الله ذلك في كتابه الكريم. وربما قتلوا البنت إما خشية العار وإما خوف الفقر والإملاء. وأخبر الله جل وعلا أن الموءودة تسأل بأي ذنب قتلت ليحمل الناس العرب ومن يسير سيرتهم على احترام البنت وصيانتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. أمر الإنسان إذا رزق بنتا أن يحسن رعايتها وأن يهتم بتربيتها وأن يحوطها ويذود عنها أسباب الرداء، ووعد على ما يقوم به بالأجر العظيم. وأي شيء أعظم من أن يكون للإنسان حجاب عن النار؟ وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فتربية البنات تربية إسلامية، وتنشئتهن على الأدب والحياء والعفة والستر والبعد عن مخالطة الرجال والأخطار ابتغاء مرضات الله ورجاء الثواب وخوف العقاب. يكون ذلك من أسباب وقاية المرء عذاب الله جل وعلا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل مع المرأة لا بد أن يلقى ما لا يريده من التعامل، فقال: إن المرأة خلقت من ضلع. وكما مر على أسماعنا كثيرا فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضلع تعديله إقامة كسره، وبين أن كسر المرأة طلاقها. ثم حث في أحاديث كثيرة على حسن المعاملة بالنسبة للزوجة يعدل معها إن كانت له أكثر من واحدة، يحسن عشرتها إذا كانت واحدة لأنها لا تخشى مضايقة ضرة، لكن قد يقصر في أمر أو يجور في المعاملة. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، ثم قال: وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. وهو إذ يبين ذلك يرشد المسلم المحب لمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم الراغب في الاقتداء به أن يسأل كيف كان صلوات الله وسلامه عليه يعامل المرأة. وحذر من يجور. الله في القرآن الكريم أمر بالعدل مع النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت له امرأتان وفيت أكثر من امرأة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني يفرح على رؤوس الأشهاد يوم العرض والجزاء. وأما في تحمل المرأة وفي الصبر على أخلاقها يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. فالمؤمن لا يعدم خيرا أبدا إن وجدت فيها أخلاق لا يرتضيها قرينه فهناك أخلاق محل رضا. والمؤمن ينبغي أن يكون منصفا، لا يكون حافظا للعثرات محصيا للزلات غافلا عن مكارم الأخلاق وجميل العادات. ومن الوصية للنساء حملهن على اجتناب الخروج من المنازل إلا لحاجة ملحة أو ضرورة، فإن المرأة كلما كانت ملتزمة بيتها كان ذلك أعظم لصيانتها وأبر لها وأشد حفظا لها وأبعد أن تضر أحدا بمحاسنها أو فتنتها. وقد قال محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الحديث الآخر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل كانت بسبب النساء، والحديثان في الصحيح. الأب مسؤول عن تنشئة البنت، والأم مسؤولة، والزوج أيضا مسؤول عن حفظ زوجته والاهتمام بها وحمايتها ورعايتها لئلا تزل. وزلة المرأة في أخلاقها ومع تعاملها إذا تعاملت سوءا أضرت بالمجتمع كله. والفساد الأخلاقي وانتشار الفواحش، فواحش الزنا من أعظم فساد المجتمعات، لأنها تنشأ ناشئة نبتت من غرس حرام، فيحصل من ذلك من الشر والبلاء واختلال الموازين واستمراء الوقوع في المحرمات ما يكون أعظم سبب لتدمير الأمة. وقد شدد الله في أمر الزنا وقرنه بالشرك بالله، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الوزانات بحليلة الجهر قرين الشرك بالله، ومن أكبر الكبائر. فمن الوصية بالنساء تربيتهن على مخافة الله مع الإحسان إليهن وكف الأذى عنهن، وأن يكون ذلك كله ابتغاء مرضات الله وخوفا من عذابه. ثم إن حقوق المرأة بنتا وأختا وزوجة وأما حقوق مؤكدة في الإسلام. بالنسبة للأم لها شأن عظيم، من أدرك أمه فلم تدخله الجنة دخل النار. ولما سأل رجل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم قال: أبوك فأدناك فأدناك، وكلمة نحوها. والسبب عظيم حق الأم أن الأم امرأة، والشأن بالمرأة أنها غير قادرة على حماية نفسها وأخذ حقها بسهولة إلا بأمور صعبة، كما أنها قد تكون عاجزة عن توفير أسباب أمنها وعيشها واستقرارها. فكانت الوصية بها وصية مؤكدة، وفي تحقيقها الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وأعظم رحمة انتشالهم من عقيدة الشرك والضلال، ثم تربيتهم على المحبة والوئام والرحمة والعطف والاهتمام بمصالح بعضهم البعض وأن يكون ذلك كله طاعة لله جل وعلا وحبا في الإحسان ورغبة في التعاون على البر والتقوى. وهذا شأن المسلم، شأن المسلم أن يكون برا رحيما أليفا عطوفا، يحب الإحسان ويحب التعاون عليه. ومن ذلك وبدون شك أن يتم الاستصاء بالنساء خيرا. وما ترك مجتمع رعاية النساء وصيانتهن وكف الأذى عنهن وكف أذاهن، ما خلى مجتمع من هذا العمل إلا سرت في المجتمع أنواع البلايا والفتن والمصائب والمحن. والمسلمون هم أولى الناس، أولى الخلق بإقامة العدل وصيانة الأمم. العباد ودفع الأذى عنهم بالتعاون على البر والتقوى. وكلما كان الناس مهتمين بصيانة بيوتهم ورعاية نسائهم والعدل في القيام بشؤونهن، كلما كان المجتمع مجتمعا صالحا هادئا آمنا. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حال أمتنا في كل مكان، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، وأن يعيذها من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يجيرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقق لها اجتماعا على الهدى وتعاونا على البر والتقوى وتآمرا بالمعروف وتناهيا عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أمرت عبادك بأن يسألوك، فنسألك يا حي يا قيوم أن تصلح حالنا ومآلنا، وتعز أمتنا الإسلامية، وتحقق لها بمنك وكرمك الانتصار على الأعداء، والقيام بأمر دينك والدعوة إليه والدفاع عنه، وأن يكون ذلك على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في كل بلد الإسلام بيد من يخافك ويتقيك ويرجوك ويرحم عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا بأعداء الإسلام عجائب قدرتك. اللهم أرنا باليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد، واجعلهم عبرة للمعتبرين. وأرنا يا مولانا بالمتجبرين منهم المتغطرسين عجائب بطشك وعذابك، إنك الفعال لما تريد. اللهم أرنا عاجل غير آجل الدمار على اليهود في فلسطين وعلى كل من يعينهم في كل مكان من الكفرة الظالمين يا حي يا قيوم. وألف ذات بين المسلمين وأصلح قادتهم، واجعلهم يا إلهنا محكمين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، عادلين في رعاياهم، مدافعين عن الحق، ناشرين الدعوة إليك إلى دينك، إنك مجيب الدعاء. ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
8: استوصوا بالنساء خيرا، لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحدان حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: إشكال وتوضيح.
10: أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظكم الله الشيخ عبد العزيز: أنا أتصدق على عمال البلدية الذين هم في المدينة، وهذا من الزكاة، هل أعتبر قد أبريت ذمتي في ذلك؟
11: إن كانوا كلهم مسلمين نعم، وإن كان فيهم غير مسلم فالصدقة والزكاة لا تحل إلا المسلم، أعطي غير المسلم غير الزكاة.
10: يقول سؤاله الآخر: ما حكم دفع الصدقة لهؤلاء المتسولين في الشوارع وفي المساجد؟
11: والله المتسولون في الشوارع كالذي يقفون عند الإشارات، هؤلاء أرجو أن لا يعطوا شيئا من هذا، لأن هذا في إعانة لهم على وضعهم السيء هذا وتعرضهم ومع قدرتهم على الاكتساب، هؤلاء لا يعانون على باطلهم. أما المسلم المساجد فمن غلب على الظن احتياجه أعطي من الزكاة، وإذا شكلت في ذلك فأعطيه من الصدقة العامة.
8: إشكال وتوضيح.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملة، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله

أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. بدأ رحمه الله خطابه بما بدأ به كما مر معنا في الدرس السابق بقوله اعلم، وهو خطاب لمن يتأتى منه العلم، خطاب لمن يتأتى منه العلم، أي هو حق أو حقيق بهذا الخطاب من الذكور والإناث الأحرار والعبيد. وهذه الكلمة اعلم فيها أيضا فائدة، وهي ليصغي انتباه الطالب، ليصغي ويشد ذهن الطالب إلى ما سيذكره بعد من المسائل، إلى ما سيذكره بعد هذه الكلمة من مسائل. يعني لما يقول لك اعلم كأنه أراد شد انتباهك، اعلم وتنبه وأصغي إلى ما سأذكره لك بعد هذه الجملة من المسائل. والالتفات إنما للمسائل العظمى والعظيمة، والتنبيه إنما يكون للمسائل ماذا؟ العظيمة والمهمة. ولهذا قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب، أنه يجب، فلفت انتباه إلى وجوب الانتباه والالتفات والاعتناء والفهم والعمل بمقتضى ما سيذكر من المسائل الثلاث العظيمة. واضح؟ نعم. وقال بين يدي هذا الفعل، فعل الأمر اعلم، قال رحمك الله أيضا دعاء منه رحمه الله لك أن يطالب العلم بالرحمة، فإن رحمك الله أعانك وسددك ووفقك وألهمك الرشد، وألهمك الرشد. وذكر رحمه الله أن هذه المسائل مسائل، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. لماذا يجب على كل مسلم ومسلمة؟ انظر إلى العبارة، على كل مسلم ومسلمة، يعني أن هذه المسائل تعلمها وفهمها وضبطها والعمل بها يستوي فيه الذكور والإناث على حد سواء، على حد سواء. إذن فهمها وعلمها والعمل بها من فروض إيش؟ من فروض ماذا؟ الأعيان، لأن الواجبات كما مر في العلم في باب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض ماذا؟ كفاية. فهذا الوجوب على دليل على أنها فرض ماذا؟ فرض عين، فرض عين يستوي فيه ماذا؟ الجميع من الذكور والإناث. طيب لماذا ذكر هذه المسائل فقط؟ هذه المسائل الثلاث هي أسس وقواعد، وقواعد عظيمة في الدين، هي من أصول الدين وأسسه وقواعده العظام، بل هي أعظم مسائله وقواعده، أعظم مسائله وقواعده. كيف حصرها في هذه الثلاث المسائل؟ كيف حصرها في هذه الثلاث المسائل؟ حصرها رحمه الله بتتبعه واستقرائه لنصوص الوحيين. يعني ما جاء هذا الحصر أو هذا اللفت منه إلى هذه الثلاث المسائل اعتباطا كما يقال، إنما هو عن استقراء وتتبع وتأمل في نصوص الوحيين، ثم خلص لك بهذه الخلاصة، أعطاك هي ماذا؟ في ثوب قشيب وعبارة سهلة سلسة. واضح؟ وهنا ننبه
في إلى قوله رحمه الله.

0: أما في الوجه الأول في قوله تعلم ثلاث هذه المسائل، رأي شيخنا رحمه الله الإمام محمد أمان عند هذه الجملة أن الصواب فيها ما جاء في بعض نسخ الكتاب تعلم المسائل الثلاث، تعلم المسائل الثلاث، قال هذا هو الصواب ما جاء في بعض نسخه، إذ إن المسائل موصوف وهي معرفة، والثلاث صفة أيضا معرفة وهي تابعة لموصوفها، وهي تابعة لموصوفها. نعم. الوجه الثاني في قوله رحمه الله إن الله، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا ماذا؟ هملا. هذه المسألة، المسألة الأولى أفادت، أقول أفادت هذه المسألة الأولى العظيمة مسألة كبرى وكلية في تقرير توحيد الربوبية، في تقرير توحيد الربوبية، وأيضا تقرير إرسال الرسل، تقرير إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. فاشتملت هذه على مسألتين عظيمتين كبيرتين مهمتين جدا، وهما أساس توحيد الربوبية وإرسال ماذا؟ وإرسال الرسل. ومعرفة توحيد الربوبية، معرفة توحيد الربوبية هي قاعدة كبرى كما مر، وهي المعرفة والمعروفة عند أهل العلم بتوحيد المعرفة، بتوحيد العلم والمعرفة، بتوحيد العلم والمعرفة. فالله جل وعلا خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لأمر عظيم جليل، وهو عبادته وتحقيق العبودية له جل وعز في السر والعلن، في الرضا والغضب، في الحب والبغض، أن نتقي الله جل وعلا وأن نعبده حق عبادته. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا خلقنا ورزقنا، انتبه، فعبارة الإمام بقوله خلقنا ورزقنا ليست إلا يعني عبارة مقننة، فالله خلقنا لأجل عظيم ورزقنا أرزاقا عظيمة ومن علينا بنعم كثيرة صباح مساء لا نكاد نحصيها، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله عز وجل قد امتن ورزقنا أرزاقا كثيرة وعظيمة، الواجب علينا أن نستغل هذا الرزق وهذه النعم بتسخيرها في مرضاته جل وعلا، يعني نسخر هذه النعم في تحقيق عبوديته، في تحقيق عبوديته. ومن لم يسخر هذه النعم وهذه الأرزاق وهذه الآلاء منه جل وعلا في مرضاته خاب وخسر. قال الإمام حماد، قال الإمام سلمة بن دينار الأعرج: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي ماذا؟ بلية، بلية عليك. الله ما أنعم عليك ولا رزقك ولا وهبك ولا تفضل عليك إلا لتقابل هذا الإنعام بشكره وذكره وحسن عبادته. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم أعني على إيش؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. وهذا الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، في مسألة الخلق والرزق، نعم أدلته من الوحيين كثيرة متضافرة، منها قول الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. ومنها قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. ويقول جل وعلا: خلق الإنسان من علق. ويقول جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. فالله جل وعلا خلق العباد لأمر عظيم كما مر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص قال: كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة ماذا؟ المتين. ويقول سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومما يدل على هذا أيضا تقريرا في السنة حديث ابن مسعود وأظنكم تحفظونه، وهو في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. وفي قول الشيخ رحمه الله: لم يتركنا هملا، أي مهملين، أي مهملين، بل أرسل إلينا ماذا؟ رسولا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا تقريرا في قول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. ويقول جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لم يترك العباد هملا، أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا يتعبدون الله جل وعلا بما أنزل في الكتاب وبما جاء عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة مهمة في باب التعبد لله في شكر النعم تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، والشيء كما يقال بالشيء يذكر. وهذا فيه رد وبيان، أقول رد على الذين يقولون إن دراسة كتب الاعتقاد تقسي القلب، وهذه كلمة جائرة فاجرة نعوذ بالله منها. هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة ما علموا حقيقة التوحيد، وما علموا حقيقة ما دلت عليه هذه الكتب العظيمة، فوالله لو تعبدوا لله بمعرفتها والتدقيق فيها والعمل بما دلت عليها لرقت قلوبهم وذلت وانخضعت وانكسرت لله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم: فصل. حق العبودية لله سبحانه على عبده أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك يعني العبد من هذه الثلاثة: أمر أمره به، قضاء قضاه عليه، نعمة يمن أو من بها عليه. قال: والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها، وله أي للعبد ولله على العبد عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه، فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه، وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا، بمعنى لم يعلمها وبالتالي لم يعمل إيش بها. قال: فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبودية الله عز وجل عليك في الأمر، الامتثال، الامتثال، ما أمرك إلا لتمتثل وتسلم وتنقاد، وأنت راض معتصم بالله، راض بما أمرك الله جل وعز وجل به، فهذه عبوديته في باب الأمر الامتثال. قال: وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة وإجلالا ومحبة. في النهي تجتنب النهي، تجتنب النهي، لماذا تجتنبه؟ حتى لا يراك زيد وعمر من الناس؟ لا، تجتنبه خوفا من الله، وخوفك من الله دليل إخلاصك لله ومراقبتك له ومحبتك إياه جل وعلا. قال: وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها. شوف في باب المصائب قال: الصبر عليها ثم الرضا بها، وهو أعلى منه، أعلى من الصبر. الرضا أعلى من ماذا؟ من الصبر. هل هناك أعلى من الرضا؟ نعم فيه. قال: ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. إذن صبر ثم رضا ثم شكر وهو أعلاها، وهو أعلاها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيش؟ من الظالمين، إني كنت من الظالمين. قال: وهذا إنما يتأتى منه أي من العبد إذا تمكن حبه، حب الله من قلبه، وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه جل وعلا إليه بالمصيبة، وإن كره المصيبة سبحانه، وإن كره المصيبة، يكره العبد الموت وأكره ماذا؟ مساءته. والعبد يكره المصيبة لكن لا يتمنى العبد المصائب، انتبه، لا تطلب من الله أن ينزل عليك المصائب، لا يجوز هذا، ولكن إن نزل عليك بالصبر فإن أردت أعلى فالرضا، فإن أردت أعلى فذا فماذا؟ الشكر لله عز وجل. قال وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره حتى إنه لا يراها أعظم من ضر البدن من ضر ماذا؟ البدن إلى أن قال وأما عبوديته وأما عبودية النعم خلقنا ورزقنا عبودية النعم كيف تكون؟ قال فمعرفتها والاعتراف بها أولا أن تعرف أن هذه من الله وأن تعترف بأنها منه جل وعلا تفضلا وإحسانا أولا قال ثم العياذ به أي اللجوء العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه يستعيذ بالله أن يضيف هذه النعم إلى غيره وأن ينسبها إلى سوى الله جل وعلا وإن كان سبب من أسباب فهو مسببه فهو مسببه فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره كيف يكون شكره جل وعلا على النعمة قال بأن يستعملها في طاعته بأن يستعملها في ماذا في طاعته ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ولو قل يرى أنها كثيرة وهو لا يستحق ذلك ويستقل كثير شكره عليها ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها وأنها لله في الحقيقة لا للعباد فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم جل وعلا ومحبة للمنعم جل وعلا وكلما جدد له نعمة سبحانه جدد على العبد نعمة أحدث لها عبودية أحدث لها المرء ماذا؟ عبودية ومحبة وخضوعا وذلا وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا بمعنى لم ينعم عليه يرضى من الله جل وعلا أن أمسك عنه هذه النعمة وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا فهذا هو العبد الكيس هذا هو العبد الكيس الفطن الذكي الذي يريد نجاة نفسه هذا هو العبد الكيس والعاجز في مقابل الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك وبالله التوفيق لا يفهم هذه المعاني العاجز مستغرق عليه هذا لا يفهمها ولا يعيها فانتبه يا عبد الله وكن من الكيسين فقول الإمام أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا تعرف لماذا جاء بهذه العبارة فهمت؟ نعم ثم في قوله رحمه الله بل أرسل هذا هو الوجه الثالث قوله بل أرسل إلينا إيش؟ رسولا بل أرسل إلينا رسولا أي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الله جل وعلا، أرسل الله محمدا ليظهر الدين على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، أليس كذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل بشيرا وماذا؟ ونذيرا. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبشر بماذا؟ ها؟ يبشر بماذا؟ بالجنة لمن أطاع. قال الشيخ عندكم: فمن أطاعه دخل الجنة، هذه البشارة، من أطاعه دخل ماذا؟ الجنة، ومن عصاه دخل إيش؟ النار، هذه النذارة. فهو بشير بالجنة، نذير لمن عصاه. فأنذرتكم نارا إيش؟ تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب إيش؟ وتولى. وتولى هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا فيه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام ابن جرير في التفسير عند قوله تعالى قد جاءكم من الله نور، قال رحمه الله: يعني بالنور محمدا، يعني بالنور محمدا الذي أنار الله به الحق. أنار الله به الحق، لأن الدنيا كانت في ظلام بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الشرك، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، فهذه الظلمات لما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام أنار الله به الحق، فصار ضياء ونورا لمن يبحث عن النور. قال: أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام، وأظهر إيش؟ به الإسلام، ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به. تريد أن يستنير لك الطريق وتراه فالتزم سنته، إن التزمتها بحق استنار لك الطريق، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم يبين به الحق. انتهى كلام الإمام ابن جرير رحمه الله. جاء رجل من التابعين يسمى عطاء ابن السائب، يسمى عطاء ابن السائب كما عند البخاري في الصحيح. جاء هذا عطاء رحمه الله إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: صف لنا ببعض، صف لنا رسول الله ببعض صفته في التوراة. ها؟ ببعض صفته إيش؟ في التوراة، لأنه كان عنده علم من الكتاب. قال: نعم والله إنه لموصوف، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالسين وفي لفظ بالصاد ولا صخاب لا تنعس. ممنوع النعاس، ممنوع النعاس، هذا تصيب بعدنا الغفلة. قال ولا صخاب في الأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا صم أعينا عميا وآذانا صما أو كما قال كما جاء في الخبر عند البخاري في الصحيح. هذه بعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكذلك هي صفته في ماذا؟ في القرآن. جاءت هذه الأوصاف وبعضها في القرآن، وكذلك في سيرته العملية عليه الصلاة والسلام ما يدل عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإمام هنا أرسل، بل أرسل إلينا رسولا. إلينا، إيش يقصد إلينا؟ هل يقصد به الناس أم الثقلين؟ ها؟ الثقلين، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإما يجب على الجن أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا، الآيات من سورة الجن، واضح؟ فإلينا المراد بالثقلين، ويدل على أنه مرسول إليهما جميعا قوله جل وعلا وما أرسلناك، وقال قوله جل وعلا وأرسلناك للناس رسولا. يقول ابن منظور في اللسان الناس قد يكونون من الإنس والجن، قد يكونون من الإنس والجن، ولهذا قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. ونقل العلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عن الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أنه قال العالمون الجن والإنس، الله قال ليكون للعالمين إيش؟ نذيرا، فقال رضي الله عنه ولم يكن نذيرا للبهائم، ولم يكن نذيرا للبهائم. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، وقال فيها وأرسلت إلى الخلق كافة، فهي واضحة الدلالة على أنه مبعوث للثقلين جميعا. قوله فمن أطاعه دخل الجنة، هنا نتيجة لمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام بصدق. الأدلة في وجوب طاعته كثيرة. يقول الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله نظرت في المصحف فإذا الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، يعني من آيات الكتاب، من آيات إيش؟ الكتاب. نظرت فيه فإذا به إيش؟ الآيات التي فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في 33 إيش؟ موضعا. ماذا تستفيد من هذا؟ من يقول لي ماذا يستفيد من كلمة الإمام أحمد هذه؟ ماذا، ما الذي استفدته؟ ها؟ أنها 33 موضعا. طيب وجوب الطاعة، نحن قلنا هذا ما يدل على وجوب الطاعة، لكن على ماذا؟ على العظم، على الأهمية، على
1: لفت النظر إلى أهمية هذه المذكورات في هذه الآيات، وهو وجوب الطاعة، وهو وجوب الطاعة. فهو حسبك بالإمام أحمد إماما لأهل السنة أن يقول هذه المقالة. يقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ كأن مستغربين. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد إيش؟ فقد أبى. فقد أبى. فالعصيان إباء، فالعصيان إباء، وهو سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. وقد يكون الذين يأبون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام استكبارا وعنادا وردا للحق الذي جاء به، فهذا دخولهم للنار ولو دخلوها، نعم، دخول تأبيد، لأنهم كفروا به عليه الصلاة والسلام. أما من كان مطيعا من وجه لكنه يقع في بعض معاصيه عليه الصلاة والسلام مع المحبة، وهو مؤمن موحد، فهذا إن دخل وكتب الله له عليه الدخول فهو دخول تطهير لا تأبيد، خلافا للمعتزلة وخوارج. واضح؟ يقول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. الوجه الرابع في الآية التي ذكرها الشيخ هنا من سورة المزمل، قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلناك إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. هنا لفتة يعني تتنبه لها أنت أيها الطالب عموما، طالب العلم عموما، وهي أن الإمام يربيك كما دعا لك بالرحمة ودعا لك بتلك الدعوات التي مرت، نعم، ولفت نظرك الانتباه، يريد أن يربيك إلى أن تتعلم العلم بدليله، أن تتعلم العلم إيش؟ بدليله. طيب، هذا مطلب مهم، أن يربى الطالب على التعلم بالدليل، يتعلم بالدليل. لكن هل كل الطلاب في فهم الدليل سواء؟ وقدرتهم على ذكر الأدلة في المسألة سواء؟ لا. الإمام الشافعي يقول: الناس في العلم طبقات، على قدر طبقاتهم في العلم به. فالناس متفاوتون، لكن تربى. متى يعني يبدأ الإنسان في مسألة ذكر الأدلة وقدرته على الاستنباط وغير ذلك؟ كلما تقدم إن شاء الله فتح الله عليه ووفقه وأعانه وسدده، بشرط أن تخلص لله وأن تذل له وتنكسر لله جل وعلا، فلا يدرك خير إلا بعونه جل وعز. وهذه الآية التي ذكرها رحمه الله كما قلت هي تربية للطالب على أخذ العلم بإيش؟ بدليله. فقوله سبحانه: إنا أرسلنا إليكم، إنا أرسلنا إليكم، أرسلنا إليكم أي إلى أمة من؟
0: محمد عليه الصلاة والسلام. الخطاب في قوله أرسلنا إليكم خطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، هل المراد بها أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ إيش الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ أمة الدعوة من استجابت لدعاء رسول الله ودعوته، أمة الدعوة هي التي بعد في دعوته لم تؤمن بعد. فكل خلق كانوا موجودين لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هم مخاطبون بهذه الآية، وأنهم مطلوب منهم الإيمان به والتقيد بشريعته. أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء إيش شهيدا؟ يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. واضح؟ فالخطاب إذن عام لأمة الدعوة. إنا أرسلنا إليكم رسولا، والمراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أرسل إليه من؟ موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول. هنا لفظ كلمة الرسول جاءت بالألف واللام معرفة، فهذه المعرفة التي جاءت بعد النكرة هي عين النكرة الثانية. والكلمة إذا جاءت مرتين وكلاهما نكرة فالثانية غير الأولى، الثانية غير الأولى، وإذا جاءت بعد النكرة الثانية معرفة فالمعرفة هي عين الثانية، هي عين الثانية. فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. الوجه الخامس في قوله في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا تقرير أيضا لقاعدة كبرى وكلية عظيمة وأساس، أقول وأساس، وهي وجوب إفراد الله بالعبودية. هذه المسألة للدلالة على هذه القاعدة الكبرى العظمى الأساس، هي ماذا؟ وجوب إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبودية. بماذا؟ بالعبودية وبالتوحيد الخالص، وبالتوحيد الخالص. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، إذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المنعم وهو المتفضل إلى غير ذلك مما سبق، أليس يقول العقل السليم والفطرة السليمة أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه؟ صحيح؟ هكذا يقول العقل السليم والفطرة المستقيمة. وهذا العقل الذي دل عليه العقل السليم دلت عليه النصوص، دلت عليه النصوص الصحيحة، النصوص الصحيحة. فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عمن سواهم. لا فرق، لا فرق بارك الله فيك بين الشرك بالله بصالح أو بطالح، لا فرق في الشرك بالله سواء أشركت بصالح أو بماذا؟ بطالح، فكله شرك مع الله، كله شرك مع الله. واستدل الشيخ على تقرير هذا الأصل بآية من سورة الجن، وهي قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
1: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ نقول بارك الله فيكم باختصار أن كلمة أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النهي والنفي أيضا، فهي تعم، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك، لا صالح ولا طالح ولا طالح. وأن المساجد لله، هل المراد بالمساجد هنا أماكن التعبد؟ نعم، لكن لا يعني ذلك أن خارج المساجد يجوز لك أن تدعو غير الله، لا. فإذا كان في المساجد وهي أماكن التعبد لا يجوز فيها دعاء غير الله، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، فخارج المساجد من باب أولى. هذا وجه. ووجه آخر أن عموم الأرض هي مسجد لله، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا يجوز دعاء غير الله، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، واضح؟ في أي بقعة من الأرض ولا خارج الأرض، لا في السماء ولا في الأرض. قال الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه بمعنى معبود، أي هو الذي في السماء معبود وفي الأرض أيضا معبود، وفي الأرض أيضا معبود. وأيضا في هذا الاستدلال أو في هذه الطريقة تأكيد لما مضى، أن يربطك أيها الطالب بماذا؟ بالدليل. بماذا؟ بالدليل. الوجه السادس في قول الشيخ رحمه الله، الثالثة، أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل على ذلك، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآيات من الآية من سورة ماذا؟ المجادلة. هذه المسألة أيضا يقرر فيها، هي كم مسألة؟ ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل. مرة الأولى في تقرير توحيد وإرسال الرسل، والثانية في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، والثالثة تتعلق بمسألة عظيمة وأصل عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة الولاء والبراء. قاعدة الولاء وماذا؟ والبراء. وأن المرء الذي أطاع الرسول ووحد الله إذن رضي بالله ربا وبالإسلام ماذا؟ دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الذي أطاع ورضي، نعم، يجب أن يكون حبه وبغضه في الله ولله، وكما قال ابن القيم رحمه الله: أن يتوافق محبوب العبد مع محبوب المعبود. يتوافق حبك مع حب الله جل وعلا، ما الذي يحبه؟ يتوافق حبك مع حبه، فتحب ما يحب وتبغض ما يبغض. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. انتبه، في الله، وأن يكون ذلك لمن؟ لله، لا لحظ النفس ولا لشهوتها ولا إلى غير ذلك، يكون كله لله جل وعلا. وقد عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذه القاعدة وطبقوها تطبيقا عمليا، ولذا قال الإمام عندكم ولو كان أقرب قريب، ولو كان أبوه أو أخوه أو ابنه أو إلى آخره. ولا شك أن مسألة الولاء والبراء قد وقعت فيها أو وقع فيها خلط كبير، صحيح وكثير، وشغب بها أهل الأهواء على كثير من أهل السنة في مناطق عدة وأماكن عدة. والسبب في هذا بارك الله فيكم منبعث من الجهل بالشرع، سببه الجهل بالشرع، والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فلا يزول الإيهام والاضطراب والتشغيب والتشويش إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح، إن وفقك الله جل وعلا لمن يزيل لك اللبس. فشغبوا واستباحوا دماء الناس بناء على ليهم لأعناق النصوص الواردة في هذا الباب، وهذا من القول على الله بغير علم والافتيات عليه. فهمتم هذا؟ لن أطيل كثيرا بارك الله فيكم. أقول الولاء في اللغة ما هو وما هو في الشرع، وكذا البراء. الولاء يقول ابن فارس رحمه الله، يقول ابن فارس الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب. الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على ماذا؟ على قرب. من ذلك الولي بالتسكين، وهو القرب، وهو ماذا؟ القرب. إذن الولاء وإيش؟ قرب. أما البراءة فهي لغة كما قال ابن فارس أيضا الباء والراء والهمزة أصلان يرجعان أو ترجع إليهما فروع الباب، أحدهما الخلق وأطال. ثم قال والأصل الآخر التباعد عن الشيء ومزايلته، تبتعد عنه. من ذلك البرء وهو السلامة من السقم أو السقم يعني المرض. انتهى كلامه. إذن البراءة بعد وابتعاد. عرفنا المعنى اللغوي للولاء والبراء. ما هو المراد في هذا المبحث من الأصلين اللذين ذكرهما ابن فارس في البراء؟ هو الأصل الثاني. هو الأصل ماذا؟ الثاني. الولاء شرعا هو الحب والنصرة، هو الحب والنصرة، هذا أصله. والبراءة نقيض الولاء وهو البغض والبعد، البغض والبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء من؟ الشيطان، قال الولاية ضد العداوة وأصلها المحبة والقرب، وأصلها المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. البغض والبعد، وقيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات. موالاته لماذا؟ للطاعات، كلما أتى طاعة تقرب إلى الله بطاعة أخرى. هذا من المعاني. قال شيخ الإسلام: والأول أصح هي المحبة والقرب، يعني المحبة والقرب. طيب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله. قد تقول: هل الناس في هذا الباب سواء؟ نقول لك: الناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام. على ثلاثة إيش؟ أقسام. الأول: من تجب لهم الموالاة الخالصة، من تجب لهم الموالاة إيش؟ الخالصة. خالصة من ماذا؟ من العداوة والبغض. تجب لهم محبة خالصة من العداوة والبغض. من هؤلاء؟ كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين وعباد الله المؤمنين المتقين. واضح؟ أما القسم الثاني: من له البراءة خالصة من الموالاة والقرب. لهم البراءة، أو تجب عليك تجاههم البراءة خالصة من الموالاة الشرعية، خالصة من الموالاة الشرعية. وهؤلاء من؟ الكفار والمنافقون والزنادقة والملاحدة ومن سلك مسلكهم. ثم القسم الثالث: من له موالاة من وجه وبغض من وجه، وهم أهل المعاصي، أهل أصحاب المعاصي من المسلمين غير المكفرة، غير المكفرة. فهؤلاء الولاء لهم من وجه دون وجه، والبغض لهم من وجه دون وجه. وضح؟ ومؤمن موحد وقع في معاصي وآثام ولم تصل به هذه المعاصي إلى مرحلة ماذا؟ الكفر، الكفر المخرج من الملة. وضح؟ فالمحادون لله هنا هم المحاربون المعادون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أيه الموالاة المخرج من الملة المراد في هذه الآية؟ نقول: الموالاة التي وموالاة الكفار على قسمين: موالاة تخرج من الملة، وهو أن يتولاهم العبد، أن يتولاهم إيش؟ العبد. وضابط هذا القسم، ضابطه أن تكون هذه الموالاة وتوليه لهم موالاة وتولية محبة، محبة ونصرة لهم من أجل دينهم، وحبا لهم في عقائدهم. انتبه، وحبا لهم في ماذا؟ أو لعقائدهم. فهو يتولاهم ويواليهم موالاة نصرة ومحبة، نعم، لما هم عليه من دين فاسد سوى دين الإسلام، سوى دين الإسلام، فهذا هو المخرج من الملة، وهو الذي فيه قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر.

0: الرداء ونحو ذلك، فهذا ليس مخرجا من الملة، وله حالات نعم قد تكون أحيانا واجبة، وهي التي يعبر عنها العلماء بالمدارات. فالمدارات من الدين، والمداهنة ليست من الدين، ليست من ماذا؟ من الدين. ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ المداهنة بذل الدين في مقابل صلاح الدنيا، بذل الدين في مقابل صلاح الدنيا، وأما المدارات فبذل شيء من الدنيا في مقابل سلامة وصلاح الدين والدنيا. أقول لك لماذا؟ لأنه ليس كل معاملة وخلق حسن مع الكفار يعتبر ماذا؟ موالاة مخرجة من الملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ماذا؟ في صاع من شعير. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الصحيح أن أحد اليهود من جيرانه له ابن يعني ينازع، زاره عليه الصلاة والسلام، زاره فقال له وطلب منه أن ينطق بماذا؟ بالشهادة. فنظر الابن إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين ثم مات. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه إيش؟ أو أنجاه من النار، إلى غير ذلك. ولهذا قالت العلماء لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال. كثير من الناس من الكفار دخلوا في الدين بسبب المعاملة الحسنة، واضح؟ والكفار ليسوا في درجة واحدة، منهم الحربي ومنهم الذمي ومنهم المستأمن والمعاهد. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف قال لا بأس أن يقول المسلم لليهودي أو النصراني هداك الله، لا بأس أن يقول له هداك الله، يعني يدعو الله له بالهداية. واضح؟ وفي الأدب المفرد للبخاري وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان له جار يهودي، فلما دخل البيت ووجد أن أهله قد صنعوا طعاما قال منكرا عليهم أهديتم من طعامنا لجارنا اليهودي؟ أهديتم أو ما أهديتم؟ منكرا عليهم ومغلظا. فليس هذا بارك الله فيك من الموالاة والبيع والمخرجة من الملة، هذا من المداراة، من المداراة. وقد حصل أن أسلم قوم كثير بسبب ماذا؟ حسن المعاملة على الشريعة، وليس في هذا رضوخ ورضا بالكفر وأهله أبدا، إنما فيه بيان لعز الإسلام وحسن الإسلام ومناقب الإسلام. واضح؟ هذا بارك الله فيكم يعني ما رغبت أن ألفت النظر إليه في مثل هذا المقام حول هذه المسألة، ولعل الله جل وعلا يكتب لنا ولكم يعني وقتا آخر نشرحها بشكل أوسع في مقام آخر إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة

وله ما كسب في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه.

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر

يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لهو ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك

قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله

دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد

لأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم

ولا تطعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطعدهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من علم منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم

يعلمون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل

إنه قراطي تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

الظَّالِمُونَ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات

فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما ومن النخل من طلعها سنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فأقسموا بالله جهد أيمانهم

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من

عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم حياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجر فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطهقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا

أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذي

قال يا قوم ليس بي تفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني

ونجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرائفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كيدا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقلبون.

علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

0: بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: واستخل قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلكم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
0: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلكم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه

رسول الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن

يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى

0: عزيز حكيم.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل يبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة

فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما

وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلعكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقطنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ونزلات الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة

كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما

الأسرى من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ما يغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خاب